وأعبدك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزن

0: وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك

0: كمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
2: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
7: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: عبر أثير إذاعتنا.
3: عبر أثير إذاعتنا.
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
5: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن
5: باب
4: التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
2: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
2: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
2: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
2: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
3: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
2: 02-368-633 أو 718-4074.
6: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

0: عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد، صوت كل الناس.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف،
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين،
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل،
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم،
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
0: عدن هذا الصباح.

0: السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله صباحكم متابعي عدن الغد في كل مكان، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من عدن هذا الصباح، والتي دائما عودناكم فيها ونكون حريصين على أن نقدم فيها كل ما هو جديد ومميز. يسعد صباحك ديانا، ويسعد صباح مخرجنا في الكنترول ناصر فائز، ويسعد صباح كل من يعمل معنا من طاقم عدن الغد، ويسعد صباح كل من حضر وفتح تردد إذاعة عدن الغد ليحضرنا وليشارك هذا الصباح، ويسعد صباح الجميع، ويجعل إن شاء الله هذا اليوم يوم سعادة ويوم خير ويوم بركة، وإن شاء الله تتعدل الأجواء وتتعدل كل أمور أحوالنا وبلادنا، ويتغير أحوال هذا البلد وعموم البلدان العربية 180 درجة إلى الأمام وإلى الخير وإلى مزيد من الازدهار والسلام. يسعد صباحك ديانا.
1: يسعد صباحك يا خديجة، وإن شاء الله إن شاء الله مستمعينا إلى الأزمة اللي نعيشها زي اليوم، في أزمة غاز وطوابير
0: كمان،
1: طوابيرها
0: وغبار كمان.
1: الغبار اوكي، نقول مواسم يعني ونستحمل الغبار، لكن الغاز اللي بترجع لنا كل حلة جديدة كل شهر، فهذه كارثة جدا. فنتمنى انه أزمة الغاز تنتهي قريبا. نصبح ايضا على المستمعين عبر تردداتنا. صباح الخير يا يسرى، كيفك؟ طبعا زميلتنا العزيزة يسرى نصبح عليها، وكذلك نصبح على كل من يعني موقف على تردداتنا 959 وكذلك 899. وصباح الخير على الكادحين النشيطين الساعين في يومهم الجديد، ونتمنى أن يكون يوم لطيف وإن شاء الله يتوفر الغاز.
0: إن شاء الله يا رب. وطبعا كل أزمة يعني بتمر فيها أو بنمر فيها، لكن يبقى لدينا طموح دائما نتمنى أن نحقق في حياتنا وأن نسعى إليه. فرسالتنا الصباحية لهذا الصباح يا ديانا هي عن الطموح. الطموح هو الرغبة الصادقة في الوصول إلى الأهداف وتحقيق النجاح من خلال الاجتهاد والمثابرة، ويعد من أهم الصفات التي تدفع الإنسان بالتقدم إلى الأمام ومن تطوير نفسه من خلال اكتساب العديد من المهارات والخبرات، وتجعله قادرا على التغلب على الصعاب التي قد تواجهها والتي قد تواجهها في حياته. ودائما متابعينا الطموح يقترن دائما بالإرادة وبالاجتهاد وبالعمل الجاد وأيضا بالتخطيط السليم. ولكن متابعينا يخلط العديد من الأشخاص بين الطموح وبين الحلم. الحلم يفرق كثيرا عن الطموح. الحلم هو أن يتمنى الإنسان أن يحققه أو أن يعيش، أن يحقق شيئا ما أو أن يعيش شيئا ما تكون في حياته متواجدة. وقد يكون طبعا الحلم واسع الخيال ويعني ليس له حدود أو أبعاد. مثلا أن أقول أنا أحلم بأن أكون رائد فضاء، يعني هذا حلم. لكن الطموح يختلف عنه تماما، في أن أقول أنا أطمح لأن أكون طبيبا، مش أحلم، أطمح. وطبعا عندما أنا أطمح فيجب أن أجتهد وأن أجد في دراستي وفي حياتي وأن أثابر وأثابر حتى أصل إلى الهدف الذي أتمناه والذي أرجاه.
1: فعلا خديجة، أيضا ربما الحلم مكانه في العقل والخيال، أحلام اليقظة مستمعين التي نحلم فيها، كذلك أحلام التي في المنام. الحلم لا يحتاج إلى مجهود، وإنما أمنية نتمنى قد تتحقق وقد لا تتحقق، فلا بأس بها. لا ينتهي الحلم ولا حدود له. أيضا يمنحك شعورا مؤقتا بالسعادة والراحة لما الواحد يحلم بأي شيء. فمثل ان احنا نحلم بهذه الازمات انها تنتهي فمجرد. اما الطموح هو الاراده والواقع مستمعينا، ان نطمح يكون لنا رغبة شديدة في تحقيق هذا الشيء اللي احنا وضعناه امام اعيننا، وهذا الهدف السامي ايضا يتطلب جهدا دؤوبا واستمرارية فيه، يعني ما تسويش نص العمل وتتوقف، لا، الطموح يحتاج الى الاستمرارية لتحقيق هذا الهدف او هذا الشيء الذي يطمح له الانسان. ايضا موجهنه اهداف محدده وقابله للقياس على ارض الواقع وقابله لتطبيق، يعني احنا ما نطمح لاشياء ربما اكبر مننا وامكانياتنا اصلا ما تسمحش. فمثلا على سبيل المثال انا بطمح اني اسافر للبرازيل على سبيل المثال، يعني هذا خيال، ربما امكانياتي ما
0: احلم او احلم
1: او ربما
0: أحلم. هنا يمكن يوما ما الى البرازيل.
1: لا انا ما بحلم ولا اشتي البرازيل يا جماعه، ودي نفسي خلف الكره الارضيه ليش، فممكن دول قريبه على حدودي. ايضا يمنحك الطموح مستمعينا انجازا حقيقيا ونموا شخصيا تفتخر به، وكم هنالك اشخاص طموحه في حياتنا، وكم هنالك اشخاص نموذج ومثال يحتذى به في الطموح.
0: ودائما يا ديانا الإنسان الطموح يتميز بأنه لا يكتفي بما حققه، وإنما دائما يسعى إلى تقديم الأفضل وإلى إحراز المزيد من النجاحات ومن الأهداف في حياته، وبهذا يكون إنسان وبذلك يكون الإنسان الطموح هو إنسان ناجح دائما.
1: فخليكم طموحين يا جماعة حتى ولو واقعنا لا، بس فنطمح للتغيير.
0: فيمكن القول أيضا كل طموح أو كل طموح يبدأ بحلم، ليس كل حلم يتحول إلى طموح، فالطموح يحتاج إلى خطة وعمل واستمرار. يجب أن تكون هناك أهداف في حياتنا نرسمها وأيضا نعمل على التخطيط السليم لها من خلال الجد والاجتهاد والنشاط والمثابرة حتى نصل إلى تحقيق أهدافنا وإلى تحقيق مبتغانا. إذن بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام رسالتنا الصباحية لهذا الصباح، وننطلق بكم إلى هدية الصباح مع ناصر، ونعود إليكم، فابقوا معنا.

0: وعدنا إليكم مستمعينا الكرام إلى فقرات عدن هذا الصباح وأولها نشرة الطقس الجوية المقدمة من الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد قطاع الأرصاد الجوية في عدن. نتعرف سوية نحن وأنتم على حالة الجو بمشيئة الله تعالى خلال 24 ساعة ليومنا هذا الأحد الموافق 19 من يوليو حز تموز. ونبتدئها بداية معك يا خديجة.
1: البداية من المناطق الساحلية والقريبة منها، طقس مشمس غائم جزئيا ومغبر نسبيا، حار جدا إلى شديد الحرارة ورطب نهارا إلى معتدل ليلا مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الشرقية وأرخبيل سقطرى والمناطق المحاذية لها، والرياح معتدلة إلى نشطة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية وباب المندب، بينما تكون قوية على أرخبيل سقطرى.
0: نعم، المرتفعات الجبلية طقس غائم جزئيا إلى غائم مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحيانا على أجزاء من المرتفعات الشمالية الغربية الممتدة من محافظة صعدة شمالا حتى مرتفعات وهضاب محافظة لاحج جنوبا، تمتد شرقا لتشمل أجزاء من محافظات أبين، شبوة، حضرموت والمهرة.
1: وإلى المناطق الصحراوية والهضبية، طقس مشمس غائم جزئيا مغبر نسبيا، شديد الحرارة نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للأتربة والرمال.
0: في المناطق الصحراوية والهضبية طقس مشمس غائم جزئيا مغبر نسبيا، شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، الرياح معتدلة إلى نشطة مثيرة للرمال والأتربة.
1: وإلى المكلا العظمى فيها 35 والصغرى 29، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، أمطار متفرقة حار نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح معتدلة إلى نشطة.
0: نعم، أيضا مستمعينا في مدينتنا العزيزة عدن سجلت العظمى 39 والصغرى 30، حالة الطقس والرياح في مدينتنا مشمس غائم جزئيا مغبر نسبيا، شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، والرياح معتدلة إلى نشطة.
1: وإلى الحديدة العظمى فيها 48 والصغرى 21، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، أمطار خفيفة حار جدا نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح نشطة.
0: نعم، سقطرى العظمى هناك 34 والصغرى 27، وحالة طقسها صحو صحو غائم جزئيا، أمطار خفيفة حار جدا نهارا معتدل ليلا، ورياح نشطة.
1: وإلى المخا العظمى فيها 37 والصغرى 30، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، حار جدا نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح معتدلة إلى نشطة.
0: الغيضة في المهرة سجلت العظمى 32 والصغرى 26، وحالة الطقس صحو غائم جزئيا، أمطار خفيفة حار نهارا معتدل ليلا، والرياح خفيفة.
1: وإلى زنجبار العظمى فيها 39 والصغرى 29، وحالة الطقس والرياح فيها مشمس إلى غائم جزئيا، مغبر نسبيا، شديد الحرارة نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح معتدلة إلى نشطة.
0: نختتم مدن المناطق الساحلية والقريبة منها، في لاحج سجلت العظمى 41 والصغرى 28، حالة الطقس والرياح في لاحج مشمس غائم جزئيا مغبر نسبيا، أمطار متفرقة، شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، والرياح معتدلة إلى نشطة.
1: وننتقل بكم إلى المناطق الصحراوية والهضبية ونبدأها بسيئون، بلغت العظمى فيها 43 والصغرى 27، وحالة الطقس والرياح فيها مشمس إلى غائم جزئيا مغبر نسبيا، شديد الحرارة نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح معتدلة إلى نشطة.
0: مأرب العظمى 42 والصغرى 26، وحالة طقسها كسيئون.
1: وإلى عتق العظمى فيها 40 والصغرى 26، وحالة الطقس والرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، أمطار عادية، شديد الحرارة نهارا إلى معتدل ليلا، والرياح معتدلة.
0: بيحان مثل عتق، لكن مدن المناطق الجبلية تختلف. صنعاء سجلت العظمى 32 والصغرى 16، وحالة الطقس والرياح صحو غائم جزئيا، أمطار متفرقة حار نسبيا نهارا، بارد نسبيا ليلا، والرياح خفيفة.
1: هذا في صنعاء، أما في تعز التي لا تختلف عنها كثيرا بلغت العظمى فيها 33 والصغرى 20، وحالة الطقس الرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، أمطار رعدية حار نهارا إلى بارد نسبيا ليلا والرياح خفيفة.
0: نعم، الذمار العظمى 29 والصغرى 12 وحالة طقسها كتعز.
1: ومن ذمار إلى الضالع العظمى فيها 32 والصغرى 22 وحالة الطقس الرياح فيها صحو إلى غائم جزئيا، أمطار رعدية حار نهارا إلى بارد نسبيا ليلا والرياح خفيفة.
0: إبو البيضاء متشابهتان العظمى 31 والصغرى 18 وحالة طقسهما صحو غائم جزئيا، أمطار رعدية حار نسبيا نهارا بارد ليلا الرياح خفيفة.
1: وإلى قسم التنبيهات والتحذيرات، نحذر الإخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية من الطقس الحار والشديد الحرارة، وينصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من شرب السوائل.
0: كذلك نحذر الإخوة المواطنين وسائقي المركبات في المناطق التي يتوقع هطول أمطار عليها من التواجد في ممرات السيول والأودية.
1: وكانت هذه النشرة متابعينا هي من إعداد المهندس عليب راشد عليب.
0: نعم مستمعينا، إلى فقرتنا التالية مباشرة سنتعرف سوية على أسعار الخضار والفواكه في سوق الجملة لهذا اليوم وفي هذه القائمة التي وصلتنا، ونبتدئها في أسعار الخضار.
1: وأولى المحاصيل هي البطاطس 22 كيلوغرام في السلة من 17 إلى 20 ألف، وسعر الكيلو تراوح ما بين 773 إلى 909 ريالات.
0: الطماطم 20 كيلوغرام في السلة من 22 إلى 27 ألف والكيلو من 1400.
1: البصل 24 كيلوغرام في الشوالة من 21 ألف و600 إلى 24 ألف، وسعر الكيلو من 900 إلى 1000 ريال.
0: الجزر 5 كيلوغرام في الكيس من 4000 وسعر الكيلو 800 ثابت.
1: أما البامية 8 كيلوغرام في السلة من 12000 إلى 14000 وسعر الكيلو تراوح ما بين 1500 إلى 1750 ريال.
0: الباذنجان 25 كيلوغرام في الشوالة من 8000 إلى 10000 والكيلو من 400.
1: أما الكوسة 15 كيلوغرام في السلة من 14000 إلى 16000 وسعر الكيلو تراوح ما بين 933 إلى 1760 ريال.
0: الخيار 16 كيلوغرام في الكيس من 14000 وسعر الكيلو من 900.
1: البيبار 8 كيلوغرام في السلة من 5000 إلى 6000 وسعر الكيلو من 625 إلى 750 ريال.
0: البسباس 25 كيلوغرام في الشوالة من 24000 وسعر الكيلو من 1000.
1: كوبيش كبير من 2000 إلى 2500، أما الصغير فسعره بلغ 1000 ريال.
0: إلى محاصيل الفواكه في هذه القائمة، الموز 30 كيلوغرام في الكرتون من 17 إلى 20 ألف والكيلو من 700.
1: أما الباباي 18 كيلوغرام في السلة من 9 إلى 10 ألف وسعر الكيلو تراوح ما بين 500 إلى 556 ريال.
0: الحبحب الشمام للكيلو الجرام الواحد من 500 إلى 700.
1: وننتقل إلى العنب، وأولى محاصيل العنب الجبري الأبيض 20 كيلوغرام في السلة من 30 إلى 40 ألف وسعر الكيلو تراوح ما بين 1500 إلى 2000 ريال.
0: أما العنب الأسود ف 20 كيلوغرام في السلة من 45 إلى 70 ألف والكيلو من 2500 إلى 3500.
1: أما الخوخ الفرسك 20 كيلوغرام في السلة من 40 إلى 60 ألف وسعر الكيلو تراوح ما بين 2000 إلى 3000 ريال.
0: مانجو السمك 20 كيلوغرام في السلة من 25 إلى 35 والكيلو من 1300 إلى 1800.
1: مانجو قلب الثور 20 كيلوغرام في السلة من 30 إلى 40 ألف وسعر الكيلو تراوح ما بين 1500 إلى 2000 ريال.
0: أما مانجو الأبركان 20 كيلوغرام في السلة من 15 إلى 20 ألف والكيلو من 700 إلى 1000.
1: مانجو زبدة 20 كيلوغرام في السلام من 20 إلى 30 ألف، وسعر الكيلو تراوح ما بين 1000 إلى 1500 ريال.
0: التفاح البلدي 20 كيلوغرام في السلام من 30 إلى 40 ألف، والكيلو يتراوح بين 1500 إلى 2000.
1: وإلى الليمون الحامض 16 كيلوغرام في السلم من 15000 إلى 17000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 938 إلى 1063 ريال.
0: البلح مناصف 20 كيلوغرام في السلم من 20 إلى 30000، ومزر رخيص ومتوفر في الأسواق، فالكيلو يتراوح بين 1000 إلى 1500.
1: وأخيرا الفراولة 10 كيلوغرام في السلة أو في الكرتون من 25000 إلى 30000، وسعر الكيلو تراوح ما بين 2500 إلى 3000 ريال.
0: كانت هذه النشرة صادرة عن إدارة التسويق مكتب الزراعة والري في عدن، إعداد باشمهندس أكرم سعيد محمد يحيى.

0: أهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلات الجوية اليمنية.
1: وأهلا وسهلا بكم متابعينا وإلى فقرتنا التالية التي هي جدول رحلات الخطوط الجوية اليمنية ليومنا هذا الأحد الموافق 19 من يوليو 2026. وأولى هذه الرحلات هي الرحلة 512 التي أقلعت من عدن في تمام الساعة 3 فجرا ووصلت جدة في تمام الساعة 5 صباحا.
2: رحلة العودة من جدة إلى عدن 513 أقلعت من جدة في 6 صباحا ووصلت إلى عدن في 8 صباحا.
1: أما الرحلة 608 من عدن إلى القاهرة أقلعت من عدن في تمام الساعة 3 فجرا ووصلت القاهرة في الساعة 6:30 صباحا.
2: ومن القاهرة إلى الرياض في رحلة 617 ستقلع من القاهرة في الساعة 7:30 أو أقلعت في 7:30 صباحا وتصل إلى الرياض في الساعة 11 صباحا.
1: أما الرحلة 532 تقلع من عدن في الساعة 10 صباحا وتصل الرياض في تمام الساعة 12 ظهرا.
2: رحلة 533 الرياض عدن تقلع من الرياض في 1 ظهرا وتصل عدن في 3 عصرا.
1: أما الرحلة 616 تقلع من الرياض في تمام الساعة 12 ظهرا وتصل القاهرة بمشيئة الله عند 3:45 عصرا.
2: ومن القاهرة إلى عدن في رحلة 609 تقلع من القاهرة في 5:15 عصرا وتصل عدن في الساعة 8:15 مساء.
1: وإلى الرحلة 640 تقلع من عدن الساعة 4:30 عصرا وتصل عمان بمشيئة الله في تمام الساعة 8 مساء.
2: وقبل الختام 641 عمان عدن تقلع من عمان في 9 مساء تصل عدن في الساعة 12:30 بعد منتصف الليل.
1: وختام هذه الرحلات الرحلة 610 تقلع من عدن الساعة 9:30 ليلا وتصل القاهرة في الساعة 1 بعد منتصف الليل. نتمنى لكم الوصول الآمن ورفقتكم السلام.

0: وتفضلي.
1: وعدنا إليكم متابعينا من جديد وإلى فقرتنا الإخبارية التي دائما نقدمها لكم من صحيفتنا صحيفة عدن الغد، والتي عودتنا عليه دائما في كل صباح ومع بداية كل صباح بأنها تقدم لنا الجديد من الأحداث المثيرة والساخنة على الساحة العربية والمحلية عموما. ونبدأ أولى الأخبار التي متواجدة عليها. المحرمي وجه رسالة نارية للحوثيين: جاهزون لمعركة الحسم وأيدينا ممدودة لسلام عادل.
0: والكشف عن 3 سيناريوهات حاسمة تحدد مستقبل الحوثيين ومعركة صنعاء.
1: وزير الخدمة المدنية يقول: المبادرات استنزفت وحسم الانقلاب الحوثي هو المدخل الحقيقي للسلام.
0: شركة يمنية في الصين تحذر من موجة غلاء واسعة وتطالب الحكومة بمراجعة الرسوم الجمركية وتكاليف الشحن.
1: ولدينا أيضا منشط كتب بالأحمر على صدر أو في أعلى الصفحة الأولى: ترحيب أمامي بالمبادرة الأردنية لاستئناف الرحلات بين صنعاء وعمان.
0: إلى الصفحة الثانية مستمعينا، طائرة إيرانية تعود إلى طهران بعد اقترابها من المجال الجوي اليمني.
1: وخبير سياسي يطرح 3 سيناريوهات حاسمة تحدد مستقبل الحوثيين ومعركة صنعاء.
0: وزير الاتصالات يحذر مشاريع استراتيجية تقترب من التنفيذ، وأي تصعيد حوثي جديد سيفجر الكارثة.
1: البيضاني: المبادرة الأردنية لرحلات صنعاء تضع الحوثيين في مقصلة التبعية لإيران.
0: وإلى صفحة 4 مستمعينا، بقص تقرير هناك على حافة مواجهة جديدة: الحكومة الشرعية تتحدث عن معركة حاسمة والحوثيون يعلنون النفير.
1: وإلى الصفحة 5، مناشدة عاجلة لوزير التعليم العالي: أكاديميو جامعة لحج يطالبون بالإنصاف وشمولهم بالحافز.
0: الخنبشي يؤكد أهمية رفض المستشفيات والمرافق الصحية الحكومية بالكوادر الطبية المؤهلة.
1: ونقابة عمال مصافي ومطار العاصمة تطالب بتصحيح المسار النقابي وتدعم النقابية مرفت السلامي.
0: وتحذيرات من كارثة صحية في أبين تهلك مستشفى أحور، يهدد تهالك مستشفى أحور يهدد المرضى والمسافرين.
1: ومكتب الزراعة بلحج يكشف الحقيقة: تهذيب هندسي للوادي الكبير ومؤسسة الطرق تفند الشائعات.
0: 28 من أفراد حراسة صندوق الأمم المتحدة للسكان بعدن يرفعون شك واحتجاجا على استبعادهم من العمل.
1: وقوات درع الوطن في المهرة تضبط نحو 25 كيلوغراما من مادة الشب، وتؤكد استمرار حملتها لمكافحة المخدرات.
0: رصاصة طائشة تقتحم منزلا في ريم بعدن، ومناشدات عاجلة لوقف فوضى إطلاق النار.
1: وكيل رجل أعمال في تعز يشكو استلام مسلحين على مسجد بعد استكمال بنائه.
0: وكيل عقيدة طيار يتقدم بشكوى بشأن احتجاز موكله وتعذيبه ومصادرة سيارته في تعز.
1: موظفو الجامعة الحكومية لوزير التعليم العالي: لماذا الإقصاء من الاستحقاقات المعيشية؟
0: ومواطن يشكو بيع أرضيته لشخص آخر رغم شرائها بعقد رسمي.
1: وفي الصفحة 7، تقرير وقراءة في الصحف الفرنسية: لو موند، توتر مضيق هرمز يمتد إلى اليمن.
0: وتقرير من الجزيرة: الألغام تلتهم طفولة اليمن، تجدونه في الصفحة 8.
1: وكذلك هناك تقرير في الصفحة 9، تأمين الثلج معركة يومية لتلطيف صيف قاس.
0: وإلى صفحة 10 و11 لكتابات كتابنا على السريع نقرأ منها:
1: آليات الإصلاح وضرورات القرار الشجاع، هي مقالة كتبت بقلم الدكتور عبد العزيز صالح جابر.
0: دكتور ياسين سعيد نعمان كتب بين دعاوى الحصار وتخريب المؤسسات الوطنية للدولة.
1: وأيضا رسائل ما قبل التحول، مقالة كتبت بقلم عمر الحار.
0: إلى صفحتها 12 في قسم الرياضة المحلية. 8 سنوات من الانتظار، رياضيو الشحر يجددون نداء تعشيب ملعب الشحات.
1: وفوز المكلة والتضامن وفحمان على العروبة واتحاد إب واتحاد حضرموت.
0: المكلة تحتضن مبادرة صناع المحتوى ضمن فعاليات موسم البلدة،
1: وتدشين برنامج النزول الميداني لاختيار عناصر المنتخب الوطني.

0: وهنا موقف البيت الأبيض من معاقبة الأرجنتين قبل نهائي كأس العالم.
1: وميسي قبل النهائي كأس العالم 2022 كانت نهاية اللعبة بالنسبة لي.
0: وإلى صفحة 14 مستمعينا في تحليل بقلم بهاء يعلي كرة القدم بوصفها الفن الثامن الذي يجمع سائر الفنون، لعبة يصنعها الجميع وتأبى أن تعلق على أي رف.
1: وننتقل بكم إلى الصفحة الأخيرة لعدن الغد، أطفال غزة ضحايا الحرب والأزمة الإنسانية المستمرة
0: مع الأسف. وهنا أيضا الزبادي على النوافذ حيلة غريبة لموجات حرارة الصيف. نقرأ
1: بالتأكيد يا ديانا، اقترح باحثون استخدام الزبادي كحل غير تقليدي للمساعدة في خفض حرارة المنازل خلال موجات الحر عبر وضع طبقة رقيقة منه على زجاج النوافذ لتكوين غشاء أبيض عاكس لأشعة الشمس. وجاءت الفكرة بعد تجارب أجراها باحثون من جامعة لوبورو البريطانية، أظهرت أن طبقة الزبادي المجففة على الزجاج يمكن أن تقلل من كمية الحرارة المتسربة إلى داخل المنزل، حيث سجلت التجارب انخفاضا متوسطا نحو 0.6 درجة مئوية، مع إمكانية وصول الانخفاض إلى 3.5 درجات في ظروف معينة.
0: ورغم النتائج اللافتة، أثارت الطريقة جدلا حول مدى قابليتها للتطبيق عمليا، إذ حذر خبراء من صعوبة تنظيف الزجاج بعد جفاف الزبادي، إضافة إلى احتمال جذب الحشرات وظهور روائح غير مرغوبة، مشيرين إلى أن هنالك بدائل أكثر فعالية مثل الستائر الخارجية والمواد العاكسة للحرارة.
1: أما إحنا بالنسبة لنا يا ديانا في عدن، الزبادي يعتبر نوع من
0: يلا ناكله.
1: من الترف يعني، وشيء يعني معدوم ونادر الوجود، ولو يعني حصلنا وجدنا الزبادي ناكله أفضل. نبرد على أنفسنا برضه.
0: بالضبط، يعني نصلح الزجاج فاضين إحنا. هذا ممكن لأوروبا، فرنسا، بريطانيا اللي يموتوا من الحرارة، لكن عندنا ممكن ناكله والدنيا
1: ناكله ونبرد كمان.
0: شفتي؟
1: ويعني بشكل عام يعني بشكل عام ديانا، عندنا الألبان مرتفعة الأسعار وباهظة الثمن،
0: مش بعضها، الأغلبية. نعم، هنا حكمة.
1: لدينا مثل إيطالي يقول احذر من الشخص الذي ليس لديه ما يخسره.
0: فعلا، يا سلام.
1: وبهذا المثل الإيطالي الجميل نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرتنا الإخبارية لهذا الصباح من عدن الغد، وننتقل بكم متابعينا إلى الفقرة التالية بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معنا.

0: وعدنا إليكم أحبتنا المستمعين إلى موضوعنا الرئيسي لهذا اليوم تحت عنوان البن. يعد البن اليمني من أبرز المحاصيل الزراعية التي تتميز بجودتها العالية وقيمتها التاريخية. يشهد مستقبل زراعته فرصا واعدة مع تزايد الطلب العالمي ووجود مبادرات لدعم الإنتاج والتسويق، إلا أن هذا القطاع يواجه تحديات كبيرة أبرزها شحة المياه، التغيرات المناخية، توسع في زراعة القاط وضعف البنية التحتية والظروف الاقتصادية. تشير التوجيهات مستمعينا إلى أن دعم المزارعين وتطوير أساليب الري وتحسين التسويق والاستثمار في هذا القطاع من شأنها تعزيز إنتاج البن واستعادة مكانته العالمية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
1: وطبعا متابعين، اليمن هو أول من صدر القهوة تجاريا إلى العالم في القرن 15 الميلادي عبر ميناء المخا الشهير، ومن اسم هذا الميناء اشتق الاسم العالمي الشهير للقهوة موخا. كانت السفن تبحر من الشواطئ اليمنية محملة بالذهب البني لتصل إلى قصور أوروبا وأسواق آسيا، محتكرة هذه التجارة لعقود طويلة بفضل النكهة الفريدة التي لم يجد لها العالم مثيلا. وطبعا للحديث أكثر عن البن والتحديات المحدقة بالزراعة باليمن

0: ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أحمد عبد الله عبد الملك، مستشار وزير الزراعة والري والثروة السمكية للشؤون التعاونيات والتخطيط الاستراتيجي، مدير عام المركز الوطني لتنمية البن.
1: نعم، جهز الاتصال يا ناصر.
0: يبدو أننا إلى الآن الشبكة معطلة. نعم. وسنواصل الاتصال به لاحقا.
1: ويقول مستمعينا أن تاريخ البن يعود أصله ربما إلى البرازيل أو السودان، لكن أجود أنواع البن هو البن اليمني. قديما كان هنالك يعني المزارعين كانوا يستثمروا في زراعة البن، وكان تصدير كميات كبيرة جدا، حتى زي ما ذكرت خديجة وزي ما احنا عارفين انه ميناء المخا اللي عند الناس كلهم تداول ميناء موكا، يعني بسبب شهرة البن. لكن مع زراعة القات وعشاق القات تراجعت هذه الزراعة وتدهورت جدا، حتى اصبحت انه في اماكن او مساحات زراعية قليلة جدا. الاتصال جاهز يا ناصر ولا لسه؟ طيب نروح على فاصل يا ناصر، لما يجهز بعدين سنستكمل.

0: وعدنا إليكم متابعينا من جديد، وإلى موضوعنا الصباحي لهذا اليوم عن البن وزراعة البن في اليمن ومستقبله، وعن الجودة التي تتميز أو يتميز به عن باقي أنواع وأصناف البن العالمي، مثل ما ذكرته زميلتي ديانا، البن البرازيلي وربما النوع الآخر الذي يزرع بأثيوبيا. ولكن البن اليمني يتميز بنكهة خاصة، بأنه يجمع بين نكهة البن والشوكولاتة والتوابل، وهذه النكهات المختلطة فيه تجعله مميزا عن باقي أنواع البن الذي تزرع في العالم. وللحديث أكثر سينضم إلينا بعد قليل الأستاذ أحمد عبد الله عبد الملك، مستشار وزير الزراعة والري والثروة السمكية، ليحدثنا أكثر عن البن وعن التحديات التي تواجه زراعته في اليمن. عموما ينفرد البن اليمني بطرق زراعته ومعالجته التي لم تتغير منذ مئات السنين، ويعتمد نجاحه على عوامل جغرافية محددة. المدرجات الجبلية العالية، يزرع البن على ارتفاع أو على ارتفاعات شاهقة تتراوح بين 1000 إلى 2500 متر فوق مستوى سطح البحر، مثل جبال حراز، بني مطر، آنس ويافع. هذا الارتفاع يمنح الثمار وقتا أطول للنضج، مما يركز السكريات والنكهات المعقدة داخل الحبة، إضافة متابعينا إلى المناخ والتربة البركانية. التربة الغنية بالمعادن والأمطار الموسمية توفر بيئة مثالية لنشأة شجرة البن العربي الأصيل، وكذلك المعالجة الجافة المجفف طبيعيا تترك حبات البن الكرز لتجفف تحت أشعة الشمس فوق أسطح المنازل أو على أسرة خشبية مخصصة دون إزالة القشرة. هذه الطريقة التقليدية تمنح البن اليمني نكهته الفاكهية المميزة والقوام الثقيل المخملي.
1: صحيح خديجة، يعني هذه الأنواع وهذه المناطق الضغط جاهز يا ناصر ولا إيش؟ مش عارفين يا مستمعينا إيش مشكلة ضيوفنا. أكيد تنتشر زراعة البن في اليمن في أكثر من 15 محافظة من أصل 22 محافظة في اليمن، إلا أنها تتراوح أو تتركز في المناطق الجبلية زي ما ذكرت خديجة، ذات المناخ المعتدل والارتفاعات التي تتراوح بين 800 و 2400 متر فوق سطح البحر، حيث تتوفر هذه الظروف الملائمة المثالية لزراعة البن عالي الجودة. مناطق عديدة في اليمن، حراز، غرب صنعاء، هذه مناطق تزرع فيها البن، بني مطر أيضا صنعاء، يافع في لحج وأبين تشتهر بزراعة في زراعة البن اليافعي ذو النكهة المميزة، برع في الحديدة، المحويت، ريما أيضا، إب والذمار، عمران، خولان والحيمتين أيضا تشتهر في زراعة البن، كما أيضا في أجزاء من تعز وصعدة وغيرها من المحافظات. أشهر أنواع البن الحرازي المطري اليافعي، الخولان البرعي، الإسماعيلي، العدين الريمي والآنسي وغيرها من الأنواع المتميزة التي اشتهرت عالميا عندنا مع الأسف. ناصر حاول مجددا مع الضيف. ونعم مستمعينا، تبدأ شجرة البن بالإثمار بعد 3 إلى 4 سنوات من زراعتها، تصل ذروة إنتاجها بعد 7 إلى 10 سنوات، ويمكن أن تستمر في الإنتاج لمدة من 30 إلى 50 عاما إذا تمت العناية الجيدة بها.
0: وطبعا مشاهدينا، إضافة لما ذكرته ديانا أبرز مميزات البن، طبعا كل نوع وكل صنف على حدة بيختلف من ناحية الطعم والنكهة حسب اختلاف المنطقة التي زرع فيها. يتميز أبرز مميزاته، يتميز بحموضته العالية ونكهته الشوكولاتية الواضحة، وطبعا هذا النوع يزرع في مديرية بني مطر غرب صنعاء. نكهة فاكهية غنية، ومعتدلة الحموضة ويحظى بطلب عالمي هائل. هذا النوع تحديدا يزرع في منطقة حراز ذو نكهة قوية وقوام كثيف ومميز، يزرع تحديدا في مناطق يافع جنوب اليمن.
1: فعلا مستمعينا، إلى ما فيش ضيف يا ناصر، التغطية لم تسمح. إذا نفتح باب المشاركة لمستمعينا، فسؤالنا التفاعلي لهم: ما رأيكم أو ما هي أهم الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لحماية زراعة البن في اليمن وضمان استعادة مكانته العالمية رغم التحديات التي تواجه بلادنا؟
0: وطبعا قبل أن نفتح باب المشاركة لاستقبال مشاركات ضيوفنا المتصلين، هناك تحديات حالية على يعني مفروضة أو تقيد وتحد من زراعة البن في اليمن. على الرغم من السمعة الأسطورية للبن اليمني، تواجه هذه الزراعة عدة تحديات تقف أمام توسعها. شحة المياه والقات تعد أزمة المياه من أكبر العوائق، إلى جانب منافسة شجرة القات التي تستهلك كميات هائلة من المياه الجوفية على حساب مدرجات البن، بالإضافة إلى صعوبة النقل والتصدير بسبب الأوضاع الاستثنائية للبلاد. ومع ذلك تشهد السنوات الأخيرة حراكا واسعا من المبادرات الشبابية والمجتمعية لإعادة إحياء حراثة الجذور أو الجدود عبر استبدال أشجار القات بغراس البن، والتركيز على سوق القهوة المختصة العالمي الذي يقدر قيمة البن اليمني كأحد أغلى وأجود الأنواع في العالم.
1: معنا اتصال، الضيف إجا، يا سلام. أوكي تفضلي.
0: وللحديث أكثر مثل ما ذكرنا سابقا عن البن وأنواع البن ومستقبل زراعته في اليمن والصعوبات التي يعني تحيط بزراعته، ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أو الأستاذ أحمد عبد الله عبد الملك، مستشار وزير الزراعة والري والثروة السمكية لشؤون التعاونيات والتخطيط الاستراتيجي، مدير عام المركز الوطني لتنمية البن. أستاذ أحمد، أهلا وسهلا بك ضيفا عبر عدن الغد وعبر عدن هذا الصباح. أهلا
2: وسهلا بكم، مساء الخير.
0: أسعد الله صباحك. أسعد الله صباحك أستاذ.
1: أستاذ أحمد تسمعنا زي الناس؟
0: أستاذ أحمد تسمعنا جيدا؟
1: لا احنا ما نسمعك زي الناس.
0: احنا بنسمعك من بعيد. يا ريت تغير المكان يا استاذ احمد.
1: فعلا سنتحدث العديد من الاشياء مع الاستاذ احمد.
0: استاذ احمد انت تسمعنا الان؟ بداية استاذ احمد، تفضل. بداية أستاذ أحمد، ما العوامل التي جعلت البن اليمني من أبرز المحاصيل الزراعية في العالم؟ نحن لا نسمعك يا أستاذ أحمد، ممكن تغير المكان، تنتقل لمكان أفضل في شبكة. بداية سؤالنا أستاذ أحمد، حدثنا عن العوامل التي جعلت البن اليمني من أبرز المحاصيل الزراعية في العالم. تفضل تفضل.
2: هل تسمع الصوت؟
0: أيوة نسمعك الآن. بداية سؤالنا أستاذ أحمد، ما هي العوامل التي جعلت البن اليمني من أبرز المحاصيل في العالم؟ تفضل.
2: إذا تسمعونا بوصل الحديث، لكن تقولي لو ما تسمعوش.
0: الآن نسمعك، تفضل كمل.
2: طبعا البن اليمني ميزته الأساسية أنه هو من صنف أرابيكا كوفي، الليسنس. فالميزة هذه هو الميزة. الثاني هي الجغرافية المحلية في اليمن من إضار ومدرجات ومناخ ما بين المعتدل إلى البرودة التي تزرع فيها البن يعطيه ميزة خاصة. وأيضا مزايا داخلية في منتوج البن اليمني إنه يحتوي على جميع النكهات للبن في العالم ويتميز بخاصية حرارة النكهة وفيها رائحة الشوكولاتة عادة بالأغلب. أيضا السمعة التاريخية.
0: تفضل.
1: ناصر الاتصال رديء جدا، لا أعلم إن كنت ستصلح الاتصال مع الضيف أو توجد طريقة أخرى.
0: يبدو أننا فقدنا الاتصال مع الأستاذ أحمد ونعاود به الاتصال في وقت لاحق. عموما ديانا البن اليمني مثل ما ذكرنا وتفضل به الأستاذ أحمد بأنه يتميز عن باقي الأصناف الأخرى من البن الذي يزرع في العالم عبر نكهاته المختلفة التي بتحتوي في داخلها الحبة الواحدة بتحتوي على عدة نكهات من نكهة البن، الشوكولاتة، التوابل، فهذا المزيج الرائع والغني جعله مميزا عن باقي أصناف البن العالمية، وكان من هذا التميز أن يجعله شيئا أن يكون فخر اليمن بزراعته. فيعني يا حبذا لو تزرع أو أن تلجأ اليمن إلى زراعته بدلا عن القات التي يعني دائما أتى على هذه الشجرة. البن يا جماعة يمكن أن يستفيد منه اليمن من زراعته من خلال تصديره للخارج، فهو يعني يحمل قيمة غنية جدا وسيعمل على يعني إدخال إيرادات قوية لليمن.
1: صحيح، العملة النادرة للبلاد ورفضها بهذه العملات إذا تم هناك استثمار حقيقي لهذه الشجرة. هنالك مستمعينا ربما بعض الأسباب المنتشرة اللي بنسمعها كثيرا حول تراجع زراعة البن، منها شحة المياه وتغير المناخ مما يؤثر في نمو أشجار البن وإنتاجها، انتشار زراعة القات التي هذه الشجرة التي تريد الكثير والكثير من الماء، ولأنها تحقق عائدا ماليا أسرع للمزارعين فيلجأ المزارعين إلى زراعة القات بدل البن اللي يحتاج إلى سنوات
0: طويلة.
1: نعم، فبيختصروا الطريق وبيزرعوا لهم قات والقات طبعا دمار للمياه وللتربة. أيضا ارتفاع تكاليف الإنتاج مثل العمالة، الأيدي العاملة والأسمدة ووسائل النقل في هذه المرتفعات الجبلية، أيضا الحرب والصراع. ولكن مع الأسف احنا لا نريد ناخذ شماعة الحرب على أنها هي الأساس اللي منعت، لا، هو كان من قبل الحرب أيضا تراجع لزراعة هذه الشجرة، وحاليا أيضا ضعف الدعم الزراعي والإرشاد وقلة توفير الشتلات المحسنة والخدمات الفنية من قبل وزارة الزراعة، أيضا الآفات والأمراض الزراعية التي تصيب أشجار البن وتقلل الإنتاج وهجرة المزارعين من الريف إلى المدينة، ونقص الأيادي العاملة وصعوبة التسويق والتصدير إلى الخارج بسبب ضعف البنية التحتية وارتفاع تكاليف الشحن وغيرها من التحديات اللي يمكن احنا ذكرنا أبرزها.
0: إذن نستقبل اتصالاتكم من خلال السؤال التفاعلي الذي هو مطروح أمامكم. في رأيكم ما هي الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لحماية زراعة البن في اليمن وضمان استعادة مكانة العالمية رغم التحديات التي تواجهها؟ شاركونا باتصالاتكم بتفاعلاتكم وبتعليقاتكم عبر موضوعنا الصباحي لهذا الصباح من خلال الاتصال على 78-195-21-21، كما يمكنكم الاتصال بنا عبر خطنا الأرضي 02-338-7913. أيضا لا تبخلوا علينا في أن تتركوا لنا تعليقاتكم عبر الفيسبوك وكذلك الواتساب.
1: فعلا. وما رأيكم مستمعينا في هذه الشجرة؟ هل تفضلون أن تزرع البن في بلادنا؟ يمكنكم التواصل معنا. وأيضا معنا اتصال يا ناصر.
0: يمكن لو سألتي يمكن لو سألتي أغلب الناس. ومعنا اتصال استقبل أول اتصال.
1: شبك لبك. ألو يا صباح الخير.
3: صباح البن فيه خير موال جميل.

0: الله
1: فرشت النعمة.
0: كمل.
1: صباحكم.
0: يسعد صباحك.
2: يسعد صباحك. يعني بداية جميلة.
1: على شجرة البن.
0: صحيح. أيوة. الله على هذا الصوت يا عوان.
1: للأسف الشديد أصبحت معدومة. والبن اليمني مشهور في كل بلدان.
0: أيوة.
1: البن اليمني والقطن نحن كنا ناخذ مرتبة ثانية بعد وقت.
2: صحيح.
1: لإنتاج القطن.
2: صحيح.
1: أتمنى من الدولة أن تهتم يعني قرض تجارة البن. حياتها هي يعني الأراضي اللي ما يقولوا يعني تزرع فيها البن. أكثر شجر بن يعني. وبصراحة البعض منهم عين بزراعة شجرة البن. والكثير اللي مالوا إلى شجرة القات يعني إنها مكسب سريع. مكسبهم مش سريع. وهذا يعني إرث على تاريخ شجرة البن. يعني لها سمعة إلى آخر الدنيا خاصة البن اليمني.
2: يعني انت لو سألوك تفضل زراعة من افضل زراعة البن ام القات؟
1: البن يعني سمعة جميلة ومعروفة. في فرق من قات وبن. القات شيء سيء اما البن هذا شيء عظيم.
0: نعم. طيب يا عوض ايش من نوع من البن تحب انك تتناول او تشرب؟
1: انا اليافعي.
0: يا سلام.
1: بس دائما الحصد معنا جيران دائما بن ابن يافع.
2: بس البن اليافعي يعتبر من اغلى انواع البن.
1: ايوه فعلا. ونتمنى يكون في عاده زراعه هذه الشجره العظيمه. يلا يعطيكم العافيه.
2: الله يعافيك.
0: وعزمنا على قدك.
1: الدنيا اجل النجوم.
0: يا سلام.
1: كالمجنون على دارك. يلا
0: مع السلامة يا عوض. وعزمنا على قلص بن يافعي. تمام. ومع الغنية كملنا ياها. أنا اتصال نقول له يا صباح الخير.
2: يا صباح الورد. صباح الورد.
0: صباح الورد عم محمد.
3: زرع والورود.
0: أيوة والبن.
2: يسعد صباحك.
3: كيفكم؟
0: تمام الحمد لله. وأنت كيفك؟
3: كيف حالكم؟
2: الحمد لله. إحنا بنعمة.
0: نسمعنا يا عم محمد.
3: تحية لكم والناصر أمس الاستجابة في التليفون صراحة.
2: وتحياتنا لك كمان.
3: أيضا.
2: تفضل.
3: وأنت تواصل في وقت آخر خذ موضوع ثاني يا شخص. الآن نتكلم عن الموضوع الحالي. هو موضوع البن هذا. أنا ذات مرة يمكن قبل سنة كذا كنت أجلس دائما من 10 سنوات مع الدكتور يوسف عبد القعيطي محاضر في الزراعة في لاحق. وآخرين محمد عمر الشقاف وهذا العلمي رؤي الشقاف وأحمد سعد عبد الله سعد كلهم كانوا في كل زراعة لاحق يحاضرون. لكن أكثر واحد كنت أسمعه يوسف عبد القعيطي. قعيطي معروف يافع. لا قبل سنة شوية أصيب كذبة لكن كنت أسمعه دائما. مع ذلك حصلته. نتكلم عن البن. البن شوفوا أولا عالميا مشهور أن البن في اليمن وبالذات في يافع.
0: أيوة.
3: أجود أنواع البن في العالم. وذات مرة كنت موجودا في ألمانيا في معرض ليبزيغ بأسرين. وقاء الله يرحمه عبد الله سامي الخضر كان يقعد أنه مريض العالم تفع على كم ديقه في التجارية يبو بن مختلف العالم حتى أثيوبيا مشهولة البن كثير كلافة البن. لكن كان البن يبني رغم أنه جاء المعرض من كمية قليلة كان أجود الأنواع.
2: صحيح.
3: وكرر هذا الموضوع في المعرض البغداد الدولي وكنت متواجدا. كان عبد الله سامي أيضا موجود وكان معي الدكتور عبد الرغيف ثابت عامل كل التربية الله يرحمه. فكان أقول أنا على البن حتى أن أعطى هدايا لبعض الدبعثات وهذا وعجبوا فيه جدا. وهناك ميناء في كندا مشهور بموخا اللي في كندا هذا موجود.
0: أيوة.
3: نسبة هذا ميناء المخا في كندا لأنه كان كمان تأتي عبر عدن وعبر المخا وشجع من المخا مش لأنه أهم من ميناء عدن ولكن الإنجليز كانوا لا يريدوا أن يصدر عبر ميناء عدن بحكم المصالح التجارية. لأنه كان شو وراء زي ثانية ومسودة مع أثيوبيا ومع الهند في بعض البن شو مصالح اقتصادية.
0: أيوة.
3: تغلب على المصالح الوطنية. لهذا كان عبر المخا عبر سفن مدائية يصدر وكان له سمعة كبيرة. بالأخير في السنوات الأخيرة قبل 8 سنوات يقول لي دكتور يوسف حاولوا في يافع أن يشجعوا مزارع

0: لأنه يزرعوا البن بدلا من زراعة أو رز السريع الربح السريع اللي هو القاف. إذا القاف زرعوه الآن وصل لأنه يطلع جمال شيء اسمه ريملة أو العلب الكدر يعني يشجعوا يطلعوا فن يعني يتباهوا بالقاف يعني ما شو على القرصة صغيرة يعني يتباهوا يطلع عملاق. وصل لأنه أيضا يأخذوا البوزة المي بالنسبة للشرب لأن كذا منطقة جبلية حتى مثل قصيب وحاجات بيوت محددة وبعدين كل بيت في مكوشة لأن البوزة المي للشرب 150 ألف البوزة الواحدة
1: يعني حالة جدا
0: وللشقي الأشجار 100 ألف لما واحد يكون معها بن وداء وشي شقي 100 ألف كل مرة يكلف عليه ولا بينما القاس لو يبقى بيرد عليه يمكن من تلقى واحد 100 ألف ولا أي حاجة خلي يخسر 400 ألف فلهذا هو بحاول يشجعوا المزارع للقاس بان يزرعوا اذا جاب القاس البن وجابوا لهم محصول اخر يعني التشجيعي اللي هو قربوه نجح في يافا الارز والشعير لان هذا مشهور في الارز في لبنان بعض الجبال تشبه يافا بالبروريا يكبروها الثمار نجحت لكن للاسف ما فيش دعم من الدوله المواطن وخاصة في مجال المياه أنا تعرفوا بعض مناطق جبلية يافع صح في مقتربين يشعروا يحفروا أبار لكن قلت لكم من البيوت كل منطقة فيها بيوت فوق جبل
2: صحيح
0: مش ما في مدينة واحدة حتى يحصل المياه ويشكوهم على شغل الأشياء
2: صحيح
0: لهذا في صعوبة لكن أنا يقول لي الدكتور يوسف الله يعطيه العافية أنه لا زالوا يشجعون بعض مقتربين المال أعمال من يافع وبعض مناطق باليمن مثل مناطق في يافع وإب أو إب إلى النبات في الشجوع في هذا الجانب نشجع الناس في زراعة البن حتى بدعم من بعض رجال المال والمغتربين وإن شاء الله يكون الأمور هذا جيدة لأن شوف قبل شلوا واحد يقول لي من يافا شل بن من أثيوبيا كمية كبير وشل بن من يافا إلى أمريكا الشيخ القائد كان يكون خزن جنبنا معاه هناك عمال في أمريكا قال لي لا لما جربناه ما قلناش من دم لبنان دم أثيوبيا كلمنا عين في اثنين أكواب قالوا هذا ممكن جبتوه قبل من يافا مديمن قال أيوة في هذا أفضل من الأبن الأثيوبي بكثير جدا ليش لأن التربة لها دور التربة لهذا أرجو نرجو أن يعودوا لهذه الزراعة ونشجعوها وشجعوا حتى الأشجار الأخرى شوفوا لما تروحوا لبنان افتخروا بعلمهم علم الأرز
2: أيوة
0: نحن نفتخر بأشجارنا بعض البلدان مش نسمع العلم حقها شجرة معينة
2: شجرة الأرز أيوة
0: الأرز معروف لبنان الأرز لبنان العلم حقه الأرز يفتخروا بوطنهم نحن البن هذا عالمين مشهور لكن للأسف من الناس بحثوا عن الربح السريع ولكن إذا هناك في معالجات من الدولة نتمنى يكون وكيل الزراعة موجود أو مدير مكتبة تكتب أحمد مساعد نحاول تصلنا قبل البرنامج مع مكان يجيبوا توضيح على المسائل لأن موضوع صلاح مهمة وهذا اليوم صراحة أنت تدقوا على الوتر الحساس مواضيع جديدة
1: شكرا جزيلا يا عم محمد احنا صراحة نحاول قدر المستطاع انه نتواصل مع ضيوف من وزارة الزراعة والري ولكن كما ترون اغلب المواضيع اللي احنا نستضيف فيهم تحصل اشكالية معنا
2: ونستقبل اتصال جديد صباح الخير الو
1: يا صباح الخير
2: صباح الورد
1: صباحكم بون
2: يبدو أن اليوم في مشكلة في الشبكة عندنا
1: في اتصال آخر يا صباح الخير
2: صباح الخير
1: مع الغوبة يمكن
3: يا صباح الخيرات
1: يا صباح الأنوار
2: يا هلا بيك
3: يا ميت أهلين سهلين
1: يا ميت هلا
3: وكمان يا مرحبتين
2: ويا مرحبتين
3: تحية لك خديجة
2: وتحية لك
3: تحية لك ديانا تحية للمخرج حبيب قلبي ناصر فايز في وحدة قلتوا يسرى من يسرى
1: السكرتيرة
2: السكرتارية
3: يبعد لك صحة والبصائر
1: امين
2: ان شاء الله يا رب
1: واحنا كمان
3: يبعد لهم صحة والبصائر
2: ان شاء الله يا رب
3: بدنا نحكي
1: تفضل اشتغلنا لحكيك
3: ليش ده الاول ايش قلنا مش حكي
1: لا لك ترحيبه
3: كان في سوق عالميه زمان
1: ايوه
3: في بريطانيا للتنافس في البن وكان اليمن دائما الاول في هذه الصناعة يعني في هذه الزراعة وبالنسبة للدول الأوروبية في دولة أوروبية مشهورة في صناعة الشوكولاتة هذه تستورد البن اليمن هذا المعلومية بس
2: إيطاليا
3: أعتقد وفي برضو أعتقد دنمارك أو سويسرا
1: بلجيكا يمكن
3: لا هنا عندنا يعني مش عندنا في أوروبا
1: ايوه
3: في اوروبا برضه دوله صناع الشوكولاته اسمه التسديرات حقها للبن اليمني ما في منافس للبن اليمني نهائيا على مستوى العالم الى يومنا هذا ما في اي منافس بالجوده الذي نحن نحظاها لهذا نطلب من الدوله انها تهتم
2: صحيح
3: يعني لا تفرط في هذه الناس ما يفرطوش في جانب تاريخي فما بالك في جانب استثماري جانب تجاري
2: صحيح
3: دخل الدوله العمله
2: ايوه
3: بس خلصت انا في سؤال
1: ايوه بسالك ايش من نوع من البن تحب تشرب
3: اي بن يمني اي بن يمني ما بتشرب
1: ما فيش كده نوع محبب يعني تشربه
3: موجود في السوق دحين انا مشكله ما نعرفش انه ذا زراعته فين يعني في المناطق تاعهم اي بس نحن تعودنا على الياقة بالنسبة لنا هنا في المقلايات الموجودة عندنا في الشيخ عثمان الياقة يعني اسمه أعلى منه بالنسبة لنا كمذاع أما بالنسبة للثاني ما نقدر نميز بين الياقة والثاني فممكن في تداخل بينهم الفرق حاجة بسيطة جدا بس بالنسبة للمذاق متشابه بس في سؤال ثاني
1: لا سلامتك
2: شكرا
3: جزيلا
1: الله يعطيك العافية
2: وشكرا وسعداء جدا بمشاركتك معنا في هذا الصباح
1: فعلا زي ما ذكر العزيز احمد انه ما نقدر نميز انا عن نفسي ما اقدر بس في بن مره يعني كده مارر وفي بن يعني البن المارر اللي جاي قشر لونه مره داكن فنشتي اعرف يعني اكثر تفاصيل الى المستمعين معهم معلومات نقول عليها صباح الخير
2: صباح الخير صباح الورد
1: يا صباح البن
4: الو هلا هلا يا صباح الخير
2: يا صباح الانوار
1: هلا
2: غلا تفضلي اليوم عندنا مشكله قويه في الاتصالات
5: معنا مشكله قويه بشركه يمن موبايل
2: في شركه يمن موبايل
1: وشكله مع الغابه يا جماعه خلاص هي تلعب بالاتصالات جاي رايحه يا صباح الخير
2: الو
1: يا الو
6: عليكم
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا هلا وغلا خاله
6: كيف؟
2: الحمد لله
6: على أيوة البن أنا بس بختصر الموضوع يعني كثر الكلام البن الحمادي رقم واحد يعني يصدر على المخاوضة ويستورد الخارج لأن شكله داكن زي يعني نكهة البن البن يعني شكلاته داكن
1: زي شوكولاته قصدك يعني ذاكنا
6: يعني شرب سوداء اليافعي يجي فاتح ها.
2: صحيح
6: حلو برضه البن يعني زي الاصفر ما تنقعي
1: أيوة.
6: القهوه يعني كل واحد له نكهه
2: بس في
6: يعني شرب بتاع عز البن الحمادي بس حلو طعمه ما شاء الله
2: وطريقة تحميصة هل بتختلف من منطقة لأخرى؟
6: أنا كانت وحدة حبشية حمص ويبن يشتم لما فوق عندي
1: ما شاء الله
6: بعد حتى نجي ثقيل الحبشي
2: صحيح
6: ثاني عجبني نزل عندي شرب لي قهوة وطلع الله يرحمها
1: الله يرحمها
6: لذيذ الصراحة المهم البن مفروض يعني يهتموا ذا بدل القاتل يدمع الأسر
2: صحيح
6: أفرض البن بتصدير وذا يعني بيستفيد البلاد بتستفيد
2: صحيح
6: يلا الله معاكم جزاكم الله خير
2: والله معك ويسعد صباحك وشكرا على هذا الاتصال
1: يمكن بسألها بس خلاص جابت خالة البن الحمادي تفضل
2: هذا اللي انتي قلتي عليه
1: أيوة.
2: البن طبعا بيعتبر الذهب البني يجب على الدولة انها تستثمره وانها تقوم بزراعته بشكل اكبر وتصدره للخارج من اجل انه يدر علينا دخل ويزيد من العملة الصعبة صحيح. لدينا ونستقبل اتصال جديد يا صباح الورد
7: يا صباح النور والسعادة
1: يا صباح العافية على قلبك صباحك بن
7: صباح البن صباح كل الحاجة الحلوة لكم خديجة وديانة وناصر وكل مستمعينكم
2: يسعد صباحك يا رب تفضلي
7: أكيد الموضوع جميل جدا وفعلا يعني الناس يمكن بتستسهل بالموضوع وتقول لك عادي يعني البن هو مرتبط باليمن والبن كل ما رحنا مكان وسافرنا فتلاقي الأشياء المميزة اللي نحن بنشتهر فيه كان البن يعني يمكن أنا في 2000 11 او 12 كنت في تركيا. يعني مجرد ما نتكلم مع اي انسان تركي ويعرف ان احنا من اليمن والله يا جماعه يقول لنا القهوه او البن
1: كده يعني خلاص مبرمجين
7: والله فعلا. وفعلا يعني في نقص وفي تقصير من الجهات المعنيه ونتيجه الظروف اللي ذكرتوها الاقتصاديه المجتمعيه.
2: صحيح.
7: ويمكن انا وانا طفله كنت اسافر للبلاد رسفان يعني وفي مناطق برسان تزرع فيها هذا البن، كنت اشوفها يا زيانة ومخديقة بعيني وانا يعني شكلها ومنظر الشجرة نفسها يبحث سعادة وفيها الوان. يعني تخيل البن ما يكونش لون واحد، لا
2: صحيح،
7: يجي كذا لونه، بدايته يجي اخضر بعدين يجي لونه زي كذا
2: احمر
7: بعدين هي مر بمراحل اصلا.
2: ايوه
7: وحتى فعلا زي ما قلتوا محتاج لمناخ معين، محتاج لايدي عاملة، محتاج زي ما ذكرتوا. لكن الان الظروف الحاصلة مع الاسف الموضوع انه شبه انه بدا ما بس زي زمان. ويديانا بالنسبه لانواع البن هي على على على على درجه انواعه، يعني في النوع اللي يجي مسكر كذا وفي نوع في نوع متوسط. كمان طريقه عمله هي نفسها بيعملوها شوف طريقه واحده، اعتقد عده طرق زي ما كنت اشوف جدتي. يعني مثلا بيقففوه على السطوح بعدين بيدقوه زمان على مكان زي الان في ادوات وهكذا.
1: ايوه
7: تقفي معاها المدق كبير بتفصل القشرة عن الحبوب الداخلية، الحبوب الداخلية بتجي غير والقشر غير.
1: ها.
7: هم بيحمصوا مثلا، أيوة مثلا الحبوب الداخلية هذه بيحمصوها تحميص.
1: أيوة
7: بيخلوها أكثر.
1: والقشرة
7: والقشرة هذه اللي ذكروا عليها لونها مصفر كذا حتى شربها يكون أخف. بيسموه الصافي أعتقد كما ذكر جدتي كانت بتقول الصافي القشر هذه، فبيشربوها مثلا في المساء لانها بتكون اخف حتى لونها يكون مصفر كذا. لكن الحبوب الباقيه بيكون لونها داكن، بيكون يميل للون البني الداكن. حتى الريحه كمان لما بتحمصيها بتتغير ريحتها، تكون غريبه او مايله للشوكولاته او مايله للارتكاس.
1: ايوه
7: وطبعا انواع كثيره.
1: انت ايش تفضلين؟
7: اكيد حقنا اللي هو الياسعي، لانه نحن بردفان اخذين اكيد القرصات وذا، لان احنا قريب من يافع جنبها قريب من البن اليافعي. يعني
1: يا سلام عزمين على بن
7: حياك. فاخيرا اقول انه دخلت نكهات كثيره على البن، خاصه الان اصحاب الكافيهات دخلوا عليها نكهات كثيره ودمجوا فيها كثير حتى باسماء مختلفه، وحتى ما يشربوهاش دافي ممكن زي ما نسمع الايس لاتيه. انواع كثيره من القهوه اللي بتكون بارده وكذا، بس ما فيش احلى من الاصل طبعا.
2: صحيح
1: أكيد. الله لازم نشرب بن. حمستينا يا خالة.
7: لا والله بجد يعني، فأتمنى أنه ترجع هذه الحب والشغف لهذه الشجرة وزراعتها، والمؤسسات أو مكاتب الزراعة تهتم هذا الشيء بالأدوات بالأشياء كثيرة. حتى لو تغير المناخ في حلول كثيرة وهم أدرى يعني مفروض يعملوا حلول وتضل هذه الشجرة لأنها هي تعتبر أرث وتعتبر رمز لنا في اليمن.
2: صحيح
1: فعلا. شكرا جزيلا على هذه المعلومات. أستاذة منى في اتصال آخر يا ناصر.
2: شكرا لك يا أستاذة منى. وناخذ تعليقات.
1: خلاص انسجمنا مع المتصلين فمنشيش الوقت يمشي. طبعا سألنا أبو خالد حلصم عن نوع القهوة اللي يحب أنه يشربه، فقال أنه البيضاني وقال أنه يحب أيضا سادة. في السعودية يمكن السعوديين مدمنين على هذا النوع، وفعلا يعني بأي مكان السعودية تعتبر أيضا مستمعينا من أبرز المناطق أو الدول التي تستورد كميات كبيرة جدا من البن، تليها بعض دول أيضا دول الخليج الباقية، عمان، قطر، البحرين، والكويت والإمارات، وبعدين تجي الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا، فرنسا، والمملكة المتحدة وغيرها من الدول التي تعشق بننا وإحنا ما نزرع أصلا كثير. أيضا تعليقات واصلة
2: معي تعليقات عبر الفيسبوك من ياسين العبيد. العبيد يقول هذا بث مباشر وأنا لم أشوف إشارات البث. الله يسعدكم. زراعة البن في اليمن حلو جدا، يستفيد منها كل مواطن، المزارع، المستهلك. البن جميل، شرب القهوة صباحا متعة، البعض يفضله بالحليب ولكن الأفضل يكون سادة. البن الحمادي حلو لسبب التربة تختلف من منطقة لأخرى ريحته جميلة جدا. وفعلا مثل ما ذكرت وذكر العديد من المتصلين بأن البن الحمادي هو من أفضل أنواع البن اليمني بسبب زراعته والتربة التي يزرع فيها. نشكرك يا ياسين العبيد. ومعنا أيضا عبد الباسط الكوم يقول بارك الله فيكم. وأيضا وأيضا معنا أبو خالد حلصم بيصبح علينا.
1: يسعد صباحك يا أبو خالد. أيضا هنا ياسين العبدة صباح الخير صباح النور. وأبو برهان الصباحي يسعد يصبح عليكم بكل خير وصحة وعافية وسعادة يا رب. وإحنا نصبح عليك اليوم أبو خالد. بقول اليوم نهاية كأس العالم ما رح نتابع النتيجة. وعيد ميلاد الزميلة هبة علي كل عام وهي بخير. كل عام وزميلتنا العزيزة هبة بألف خير وإن شاء الله يكون عام سعد على قلبي
2: إن شاء الله. كل عام وانت بخير يا هبة. أوجه لك تهنئة عبر الهواء.

0: يا سلام
1: يا سلام،
0: كل عام وانتم بخير يا هبة،
1: وان
0: شاء الله يكون يوم جميل عليك وبقية ايام هذه السنة ايضا سعيدة وكل التوفيق لك.
1: وأيضا معنا سالم بن شعبان يقول: كن عزيزا غائبا ولا تكن حاضرا بلا قيمة. صباح الخير لأصحاب القلوب البيضاء إلى الذين يتواجدون في صباحاتنا، ويسعد صباحك يا سالم بن شعبان.
0: نعم، هنا أيضا سالم بن شعبان، ويسعد صباح صديقنا العزيز. وهنا أيضا: لا يؤخر الله أمرا إلا لخير، ولا يحرمك أمرا إلا لخير، ولا يزول عنك بلاء إلا لخير، فلا تحزن فرب الخير لا يأتي إلا بالخير. صباح الخير، أصبح عليكم وعلى جميع المتصلين والمراسلات، متصلات المراسلات والجميع أيضا من أماني الحيمي. يسعد صباحك يا أماني.
1: وأيضا يقول سالم بن شعبان: صبحكم الله بالخير والعافية والنور والسرور طاقم راديو عدن الغد المتميزين والمستمعين بشكل عام. وأيضا
0: أم قاسم: إلى قلوب تبادلون المودة والإخاء، رزقكم الله سعادة الدنيا ونعيم الآخرة، واغفر لنا ولكم لوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. صباح الخير، يسعد صباحك أم قاسم.
1: ومعنا أيضا الأستاذ رعد الرامي مدير برامجنا، بيصبح علينا: صباحكم جميل وإبداع، موفقات يا رب، وشكرا على تواجدك الكريم معنا يا أستاذ رعد.
0: أيضا صديقتنا أذكار من العناد بتصبح علينا وتقول لهبة كل عام وهي بخير، وشكرا يا أذكار. أيضا هنا فارس العبادي يصبح علينا ويكتب: كيف السبيل لأن نحيا بلا ألم في وطن بات فيه القهر عنوانا، كيف السبيل لأن نبقى سوية فكلنا من تراب صبغة إنسان، مهما علونا فباطن الأرض مسكننا، ويا من تكبر ما جاوزت أدنانا، إن التفضيل بالتقوى، فكن فضا فطنا مهما دفعت من الأموال أثمانا. يسعد صباحك فارس، وشكرا على هذه الكلمات اللطيفة.
1: أيضا لدينا أم عماد أرسلت لنا ملصق تقول فيه: صباحكم حبا وودا واحتراما وتقديرا، أسأل الله أن يبارك لكم في حياتكم ويكتب لكم الخير ويوسع رزقكم ويهبكم الصحة والعافية، ويجعل لكم في كل أمر يسرا وفي كل رزق بركة، ويصلح شأنكم كله ويرزقكم نعيمي الدنيا والآخرة. صباحكم معطر بأريج الجنة، وصباحك معطر كذلك بأريج الجنة يا أم عماد، وشكرا على كلماتك الرائعة.
0: فعلا هنا عوض نعم يقول انه كان كل عام يحصل مهرجان خاص للبن، بس ما ندري لماذا توقف. فيمكن فعلا في مرات تحصل مهرجانات، يعني فعاليات، ما زال مستمر يعني.
1: صحيح، لازالت مستمرة كل عام تقريبا،
0: مش عارفة يعني، انا يمكن انا ما عندي صراحة معلومات.
1: وايضا لدينا بوستر من أحد المتصلين يقول: أسأل الله أن يبارك لكم في حياتكم ويكتب لكم الخير ويوسع رزقكم ويهبكم الصحة والعافية، ويجعل لكم في كل أمر يسرا وفي كل رزق بركة، ويصلح شأنكم كله ويرزقكم نعيمي الدنيا والآخرة. صباح الخير، كل عام وهي بخير وصحة وسعادة يا رب العمر كله يا أستاذ هبة. تحياتي لكم جميعا وتحياتي لك أيضا، ونتمنى أن تعرفينا باسمك في الحلقات القادمة.
0: نعم مستمعين، أعتقد إلى هنا يا خديجة وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، تناولنا موضوع البن. نتمنى أن يتم التركيز ودعم المزارعين البن في هذه الثمرة أو هذه الشجرة التي تعد رمز من رموز اليمن.
1: وكان لدينا ضيف متواجد من مستشار من وزارة الزراعة، كان سيحدثنا بشكل أكثر عن البن وزراعته ومستقبل زراعته وعن التحديات التي تواجهها، ولكن بسبب الشبكة لم نستطيع ولم نوفق في التواصل مع الأستاذ أحمد، ونتمنى من الجميع المعذرة بسبب رداءة الاتصالات لهذا اليوم، ولنا لقاء جديد يجمعنا معكم في الغد في عدن هذا الصباح، وفي حلقة جديدة وموضوع جديد. حتى ذلكم الحين نترككم برعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن، المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
3: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
4: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
4: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

رئيس مجلس القيادة يؤكد أن الدولة لن تسمح بأي رحلات خارج اختصاصاتها الحصرية، ولا بديل أمام الميليشيات سوى القبول بالمبادرات الإنسانية المعلنة. اللجنة الأمنية بحضرموت تدين الهجوم الإجرامي بمديرية رماه، وتعزف استشهاد عدد من منتسبي قوات درع الوطن. معا بسفراء اليمن ورؤساء بعثاتها الدبلوماسية في الخارج، بحضور رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني. وفي الاجتماع أعرب رئيس مجلس القيادة عن تقديره وأخوانه أعضاء المجلس والحكومة لجهود وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في تمثيل الدولة اليمنية وخدمة رعاياها ومصالحها الوطنية في الخارج في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن مسؤولية البعثات الدبلوماسية في هذه المرحلة الدقيقة تتجاوز مفهوم التمثيل التقليدي للدولة لتصبح جزءا أصيلا من معركة الدفاع عن الجمهورية اليمنية وسيادتها ومؤسساتها الشرعية. وضح فخامته أن التطورات الأخيرة أثبتت أن المعارك الوطنية لم تعد تدار في الميدان وحده، وإنما في مختلف العواصم والمنظمات ووسائل الإعلام وجماعات الضغط ومراكز صنع القرار. وأضاف لذلك فإن نجاح أي معركة عسكرية أو سياسية أصبح مرتبطا أيضا بقدرتنا على كسب الموقف الدولي وترسيخ الرواية الوطنية وحماية الحقيقة من حملات التضليل. وفي الاجتماع ذاته تطرق رئيس مجلس القيادة إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال الأيام الماضية للتعاطي مع التصعيد الحوثي الأخير سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا، بما يضمن ردع أي تهور لفرض أجندات خاصة لا علاقة لها بمصالح الشعب اليمني. وقال فخامة الرئيس: نجحنا حتى الآن في نقل هذا التطور من محاولة تصويره كحادثة تشغيل لرحلة إنسانية إلى قضية تمس سيادة الدولة عضوة في الأمم المتحدة، واختبار حقيقي لقدرة المجتمع الدولي على احترام قواعده وإنفاذ قراراته. وأكد أن الحكومة اليمنية لمست تفاهما متزايدا لدى كثير من الدول الشقيقة والصديقة، وهو ما ينبغي البناء عليه خلال المرحلة المقبلة في تعزيز فرص الدعم للحكومة وتطلعات اليمنيين في الأمن والاستقرار والسلام. وضع فخامة الرئيس رؤساء البعثات الدبلوماسية أمام موجهات المرحلة المقبلة، بما في ذلك العمل على مضاعفة العزلة الدولية للميليشيات الحوثية واحترام سيادة الدولة اليمنية ومركزها القانوني دون الإضرار بمصالح الشعب اليمني وأولوياته الإنسانية. وأكد الرئيس أن استعادة مؤسسات الدولة هي الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم، أن ترحيب الحكومة بأي جهد إنساني بما في ذلك المبادرة الأردنية الأخيرة يؤكد نهج الدولة وحرصها وانفتاحها على المبادرات كافة التي بشأنها التخفيف من معاناة اليمنيين. وأضاف: لكن مع ذلك لن نسمح أو لن تسمح الدولة بوصول أي رحلات خارج اختصاصاتها الحصرية، وليس أمام الحوثي سوى القبول بهذه البدائل وتغليب مصالح الشعب اليمني على مصالحه الضيقة. وجه فخامة الرئيس رؤساء البعثات الدبلوماسية بالاستمرار في تفكيك السرديات الحوثية المضللة بالحجج والوقائع وحيثيات القانون الدولي بعيدا عن الخطاب الانفعالي، مع إبراز انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان ورؤيتها القائمة على تكريس العنصرية وتقويض فكرة الدولة القائمة على العدل وسيادة القانون والمواطنة المتساوية. إلى ذلك استقبل فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن هانس جرونبرغ، حيث استقبل

اليمن مذكرا بممارسات الميليشيات الحوثية التي دابت على التنصل من كل استحقاقات السلام، كلما اعتقد المجتمع الدولي أن جهوده على هذا المسار أصبحت قاب قوسين أو أدنى، لافتا إلى أن مناورات هذه الميليشيات باتت مكشوفة في ارتباطها بأولويات إيران ومشروعها في المنطقة. أوضح فخامة الرئيس أن ما جرى خلال الأيام الماضية يؤكد النمط نفسه، وأن الأزمة لم تبدأ حول مطار صنعاء وشماعة الحصار، بل بانتهاك السيادة ومحاولة فرض رحلة إيرانية خارج صلاحيات الدولة، معدا أن السردية والتهديدات التي تروج لها الميليشيات هي في الحقيقة ابتزاز سافر يقوم على نزعة فاشية لإغراق البلاد بأزمة إنسانية شاملة. وتابع فخامة الرئيس أنه وفقا لهذه النزعة المتطرفة ذهبت الميليشيات الحوثية في السابق إلى قصف منشآت النفط في حضرموت وشبوة لكي لا يكون سكان المحافظة المحررة في وضع معيشي أفضل، موضحا أن طهران فعلت على مدى سنوات الشيء نفسه في استهداف فرص الازدهار والرخاء في المنطقة. وشدد رئيس مجلس القيادة على أن عملية السلام في اليمن بحاجة إلى اختبارات سياسية جريئة تؤكد أنه لا مستقبل لأي جماعة تنازع الحكومة سلطاتها الحصرية أو تحتفظ بسلاحها خارج مؤسسات الدولة أو تدعي حقا سياسيا أو دينيا أو سلاليا يعلو على إرادة المواطنين وسيادة القانون. وعلى صعيد منفصل، رحب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرغ بإعلان المملكة الأردنية الهاشمية استئناف الرحلات الجوية بين صنعاء وعمان. وقال المبعوث الأممي في تدوينة على منصة إكس: من شأن هذه الخطوة أن تسهم إيجابا في توسيع نطاق إتاحة السفر الجوي المدني لليمنيين، وهو ما شكل مبدأ أساسيا من مبادئ هدنة عام 2022. أدانت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت برئاسة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي بأشد العبارات الهجوم الإجرامي الغادر الذي استهدف عددا من منتسبي قوات درع الوطن في مديرية رماه، وأسفر عن استشهاد 5 من أبطال اللواء الرابع الفرقة الثانية، بينهم نجل أركان حرب اللواء، وإصابة 3 آخرين. وأكدت اللجنة الأمنية أن هذا العمل الإجرامي الجبان يمثل اعتداء آثما يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم الدينية والوطنية والأعراف القبلية، مشددة على ضرورة فتح تحقيق عاجل وملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة وتقديمها للعدالة. وعربت اللجنة الأمنية عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى قيادة قوات درع الوطن وإلى أسر الشهداء كافة، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل. وجددت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت تأكيدها على مواصلة التنسيق مع الجهات العسكرية والأمنية المختصة لتعزيز الأمن والاستقرار والتصدي بكل حزم للأعمال الإجرامية كافة التي تستهدف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية أو تهدد أمن المحافظة وسلامة المواطنين. بعث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي برقية عزاء ومواساة في وفاة القامة التربوية والعلمية الأستاذ محمد عبد الله عبد القادر بارجة البار، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد مسيرة حافلة بالعطاء في ميادين التربية والتعليم كرسها لخدمة الوطن وإعداد أجيال مسلحة بالعلم والقيم. وعرب الخنبشي عن بالغ حزنه وصادق مواساته لأسرة الفقيد وذويه ولمنتسبي الأسرة التربوية والتعليمية وطلابه ومحبيه كافة، مشيرا إلى أن المحافظة خسرت برحيله أحد أبرز رجالات التربية والتعليم، مبتهلا إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدمه من عطاء وإسهامات جليلة، وأن يلهم أهله وذويه وطلابه ومحبيه الصبر والسلوان. ناقشت رئاسة هيئة التشاور والمصالحة خلال اجتماعها مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في البلاد، وفي مقدمتها التصعيد الذي تمارسه الميليشيات الحوثية الإرهابية والتدخلات الإيرانية السافرة والمستمرة في اليمن. وأكدت الهيئة خلال اجتماعها برئاسة رئيس الهيئة محمد الغيثي وحضور نوابه عبد الملك المخلافي وصخر الوجيه وأكرم العامري وبلقيس أبو أصبع إدانتها للممارسات الحوثية والتدخلات الإيرانية التي تمثل انتهاكا لسيادة اليمن،
وتفويضا لجهود إحلال السلام والاستقرار.

محملة ميليشيات الحوثي المسؤولية الكاملة عن استمرار التصعيد وإفشال كل المبادرات الرامية إلى إنهاء الحرب. وأكدت رئاسة الهيئة دعمها الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والقرارات والإجراءات الصادرة عنه وعن مجلس الدفاع الوطني والحكومة ومساندتها لجهود تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة. أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد في العاصمة المؤقتة عدن التعميم رقم 3/2026 القاضي بإلزام جميع شركات الطيران والمنظمات الدولية والمشغلين بعدم دخول الإقليم الجوي للجمهورية اليمنية إلا بعد الحصول على تصريح مسبق صادر عن الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد عدن بصفتها سلطة الطيران المدني الشرعية في الجمهورية اليمنية. وأكدت الهيئة أن جميع طلبات الحصول على التصاريح يجب أن تقدم عبر وسائل التواصل الرسمية المعتمدة. وأوضحت أن هذا التعميم يعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره الموافق 18 يوليو 2026 داعية جميع شركات الطيران والمنظمات الدولية والمشغلين للالتزام بما ورد فيه ضمانا لتنظيم حركة الطيران والامتثال الإجراءات المعتمدة. ترأس وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان برباع اجتماعا موسعا لاستكمال التحضيرات التأسيسية للمجلس التنسيقي الأعلى. وفي مستهل الاجتماع أكد الوكيل برباع أن المجلس التنسيقي الأعلى يمثل إطارا جامعا لأبناء حضرموت بمختلف قواهم ومكوناتهم السياسية والاجتماعية والمدنية، ويهدف إلى توحيد الصف الحضرمي وتعزيز الشراكة والعمل المؤسسي بما يكفل حماية مصالح حضرموت، مشيرا إلى أن اللجنة التحضيرية تواصل استكمال الترتيبات التنظيمية والفنية الخاصة بالمؤتمر العام وإعداد الوثائق المرجعية والهيكل التنظيمي للمجلس ومشروع رؤية حضرموت للحوار الجنوبي الشامل. نظم برنامج التواصل مع علماء اليمن دورة تدريبية نوعية بعنوان مهارات الحضور الرقمي وإدارة الحسابات للعلماء والدعاة، بمشاركة نخبة من العلماء والدعاة وممثلي المكونات الدعوية وبحضور المدير العام لمديرية مدينة المكلا فياض بعامر وعدد من الشخصيات الاجتماعية في محافظة حضرموت. وهدفت الدورة إلى تأهيل المشاركين وتمكينهم من المعارف والمهارات الأساسية اللازمة لإدارة حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي بكفاءة واحترافية، بما يسهم في تعزيز حضورهم الرقمي وتوسيع أثر رسائلهم الدعوية والتوعوية في المجتمع، حيث شهدت الدورة برنامجا تدريبيا وتطبيقيا مكثفا ركز على فهم البيئة الرقمية ودراسة خوارزميات المنصات المختلفة وآليات إدارة المحتوى والنشر والتفاعل الفعال مع الجمهور. تمكنت فرق البحث والإنقاذ التابعة لقوات خفر السواحل بحضرموت من إنقاذ 3 حالات غرق في رابع أيام موسم نجم البلد السياحي، وذلك في عدد من المواقع الساحلية بمدينة المكلا في ظل استمرار الإقبال الكبير على السباحة وارتفاع مستوى الخطورة. وأوضحت قيادة خفر السواحل أن فرق الإخلاء والإنقاذ تدخلت في الحالة الأولى بساحل 60 مقابل فندق مكة، حيث أنقذ رجل من خارج المحافظة كان قد تعرض لحالة غرق وتم التعامل معه ميدانيا ونقله إلى وضع آمن وهو بحالة صحية مستقرة. وفي حادثة أخرى تمكنت الفرق من إنقاذ شابين من خارج المحافظة بساحل 60 أمام جسر بيخة بعد تعرضهما لحالة غرق في أثناء السباحة، حيث باشرت فرق الإنقاذ التدخل السريع وتقديم الإسعافات الأولية لهما في الموقع وهما بحالة مستقرة. نظمت مؤسسة حضرموت للتراث والتاريخ والثقافة بمدينة المكلا الندوة العلمية المتخصصة الموسومة بالفنون البحرية الغنائية الحضرمية، التي تأتي بالتزامن مع انطلاق فعاليات مهرجان موسم البلد السياحي لعام 2026 الميلاد. وشهدت الندوة التي تأتي برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخبشي حضورا نوعيا من الأكاديميين والباحثين والمهتمين بالشأن الثقافي، حيث ركزت محاورها على مناقشة وإحياء الإرث الغنائي البحري والألحان التراثية التي ارتبطت بالهوية الساحلية لحضرموت وسبل توثيق هذا الإرث الفني وحمايته من الاندثار. ويذكر أن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة من الأنشطة الثقافية والترويجية المصاحبة لمهرجان موسم البلد السياحي الذي يهدف إلى إبراز المقومات السياحية الفريدة والموروث الشعبي الأصيل الذي تزخر به محافظة حضرموت.
يواصل مركز الريدة الطبي بجهوده الإنسانية خلال موسم نجم البلدة عبر المخيم الطبي المجاني لرعاية مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم بمديرية الريدة وقصيعر بمشاركة نخبة من الاستشاريين والمختصين وبرعاية مكتب وزارة الصحة بساحل حضرموت وبالتعاون مع الرابطة الحضرمية للسكري. ويهدف المخيم إلى تقديم المعاينة الطبية والاستشارات المتخصصة إلى جانب إجراء الفحوصات والتحاليل بأسعار مخفضة وصرف الأدوية المجانية بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية. أكدت قيادة السلطة المحلية ومكتب الصحة بالمديرية أهمية هذه المبادرات في دعم الخدمات الطبية وتعزيز الشراكة مع الجهات الصحية. اختتمت ساحلي الستين بالمكلا منافسات بطولة الريشة الطائرة التي أقيمت ضمن الفعاليات والبطولات والأنشطة الرياضية المصاحبة لمهرجان موسم البلدة السياحي 2026 بتنظيم فرع اتحاد اللعبة وإشراف مكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت. وشهد اليوم الختامي إقامة منافسات ساخنة في الدورة النهائي بين اللاعبين المتأهلين من المرحلة الأولى، وعقب اختتام المنافسات جرت مراسيم التتويج حيث كرم بطل البطولة اللاعب إبراهيم صالح بن سويد بكأس البطولة والميدالية الذهبية، ونال اللاعب رفعة رائد عباس كأس الوصيف والميدالية الفضية، وكرم عدد من اللاعبين بالمراكز الفردية. وفي الختام هذا التذكير بأبرز العناوين. رئيس مجلس القيادة يؤكد أن الدولة لن تسمح بأي رحلات خارج اختصاصاتها الحصرية ولا بديل أمام الميليشيات سوى القبول بالمبادرات الإنسانية المعلنة. اللجنة الأمنية بحضرموت تدين الهجوم الإجرامي بمديرية رماه وتعزف استشهاد عدد من منتسبي قوات درع الوطن. قوات خفر السواحل بحضرموت تتمكن من إنقاذ 3 حالات غرق في 4 أيام نجم البلدة. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

من راديو عدن الغد نحييكم مستمعينا الأعزاء في موجز الأخبار لهذه الساعة والبداية محليا. شهدت مديرية البريقة في العاصمة عدن يوم أمس افتتاح مستوصف وتدشين المخيم الطبي المجاني الأول لأمراض الضغط والسكري برعاية قيادات السلطة المحلية والقطاع الصحي. منتدى أحور الثقافي يدشن معرضه التراثي في الذكرى 22 لتأسيسه وسط حضور رسمي ومجتمعي لافت. مناشدة عاجلة لإنقاذ مدرسة فاطمة الزهراء بجعار في أبين من انهيار المبنى المتهالك الذي يهدد حياة 1200 طالبة. عربيا وعالميا، الرئيس اللبناني جوزيف عون يتوجه إلى واشنطن في زيارة هي الأولى لرئيس لبناني منذ 2009. وحذر مدير منظمة الصحة العالمية من تفشي غير مسبوق لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. في المقابل أطلقت جامعة إكسفورد أول تجربة بشرية للقاح يستهدف سلالة نادرة من الفيروس. اقتصاديا، تترقب مصر خلال الأسابيع المقبلة موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وأفادت وكالة نوفو سيتي بأن إسبانيا بدأت في استخدام الغاز المخزن لفصل الشتاء بسبب نقص الكهرباء لتشغيل مكيفات الهواء لأول مرة في تاريخ البلاد. رياضيا، هيثم الخليدي يتوج بلقب بطولة مستر هول الثامنة للبلياردو بعدن ويحقق لقبه 33. وإنجلترا تحرز الميدالية البرونزية للمرة الأولى بعد فوز كبير على فرنسا لسداسية مقابل 4 أهداف، فيما الأنظار تتوجه اليوم نحو النهائي الكبير بين إسبانيا والأرجنتين عند تمام الساعة 10 مساء. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: استمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: الرحمن الرحيم، طاسيم ميم. اهي مرة هناك قال طاسين بس، ومرة قال هنا ايه طاسين ميم ثلاثة، ومرة يقول حرف واحد طاف، مرة يقول نون، مرة يقول مثلا كم حرف، ميم عين سين قاف وحاميم بس وألف لام ميم وألف لام ميم را وألف مرة واحدة ومرة اثنين ومرة ثلاثة ومرة أربعة. كل حاجة لها مفتاح، بس احنا لسه

0: بالحق لقوم يؤمنون. نبأ موسى وفرعون وعمل الصورة دي لموسى وفرعون وما جابش حد إلا قارون، والصورة التانية جاب فيها مواكب أنبياء. أم قال لك ما هي أصل المسألة دي متعرضة للقمة. إيه القمة؟ قال لك لمدعي ألوهية، لمدعي، ودي مسألة القمة بقى. فعملناها صورة وسمعها صورة الإيه؟ القصص. هو ده القصص يعني. نتلو عليك من نبأ موسى، ولذلك مش من قال من خبر أو من أمر، قال إيه؟ ونقولنا النبأ خبر مهم، وفي أهم من إن موسى جاي عشان يرد واحد عن الدعاء الألوهية. دي مسألة مهمة كمان. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون، وإذا نحن تلونا فنتلو عليك بالحق، ولذلك حول القصص الحق. وسميه قصص ليه؟ لأن القصص من قص الأثر. قص الأثر كانوا زمان يتتبعوا الأقدام، حاجة حصلت يوم يمشي يشوف القدم ضل على فين، ويعرف إن كان قدم عين، إن كان قدم امرأة، إن كان القدم بتاعه فيه فلوت، إن كان يعرفه. ولذلك أظن القصة بتاعت الجمل اللي شرط من الراجل، وبعدين واحد قبله قال له يا شيخ أنت بتدور عليه، قال له بدور على الجمل بتاعه، قال له يا شيخ هو الجمل بتاعك ده أبطر الذنب؟ قال له آه. قال له بيزك برجله أعرق شوية؟ قال له آه. قال له وعور؟ قال له آه. قال أجاب أوصاف كلها. قال له بس أنت اللي مسكه وراح قضاه.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: قال ده هو ده اللي خد الجمل وهو اللي عارف مش عارف. طب قال له القاضي بيقول له طيب انت مال عرفت الصفات دي منين؟ قال والله انا ماشي لقيت الجمل لما يجي يخرج فضلاته تتبعتر في الطريق لانه له ذنب تنزل دي تروح كده ودي تروح كده. فما دام نزل كده حته واحده يبقى مالوش ذنب يضيع. قال له الله. طب وعرفت ليه انه في حرك شويه؟ قام قال لي انا لقيت له قدم بيدك في الرمل كتير وقدم بقى شويه. قال له طب عرفت اعور ازاي؟ قال له والله لو كان مفتح كان ياكل من الناحيتين انما ده سايب الخضره هنا وعمال ما فيش الا ياكل من هنا. اهو ده قص الاصل. قص الايه؟ لما بنقول نحن نقص يعني بنقول لك حاجه هي الواقع ما بنمشيش لا كده ولا كده. احنا خدنا القصص بقى ودبنا فيه خيال بقى نقول له لا ما هوش قصص ده بقى. يبقى القصص ايه؟ ولذلك بيسميه احسن القصص لانه ايه؟ طبق اللي حصل. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون تلاوة بالحق لقوم يؤمنون. امسك القدر. قال إن فرعون علا في الأرض. إن فرعون معنى علا إيه؟ استعلى. يبقى ما دام استعلى يبقى فيه مستعلى عليه. على عمين على رعيته ومش الرعية المطلقة وعلى الناس اللي هم تحت فوق الرعية وزراء ومش عارف ايه. ومش كده بس ده على حتى على الله وأراد أن يكون إلها. شباب بقى والطغيان قد ايه. إن فرعون على يبقى طاغي ومتكبر ومدام عنده الصفات دي وهو بشر وله هوى يبقى هيستخدمها في ايه؟ في اذلال رعيته. ان فرعون علا في الارض وجعل اهلها شيعا. المفروض في المملك ان الرعيه كلها تبقى ايه؟ سواء. ما فيش طبقه تاخد عزوه عن طبقه اخرى. هو جعلها شيعا. ومعنى شيع جمع شيعه. والشيعة تبقى طائفة لها استقلالها الخاص. هو عملهم شيع وسلط شيع على ايه؟ على شيعة. طب وايه السبب في انه هو خلى طائفة تستعبد طائفة اخرى؟ قال لك لان بني اسرائيل كانوا في خدمة المستعمر الذي ازاح حكم الفراعنة وعمل ملك. فابتدى اضطهاد فرعون لمين؟ لبني اسرائيل. ليه؟ لان بني اسرائيل هم اللي كانوا بيخدموا مين؟ ملوك الرعاه. تجد بقى اعجاز القران انه حينما تكلم عن ملوك مصر في القديم وفي الحديث سموهم فراعين. فرعون فرعون فرعون. الآية اللي كنا بنقراها وفرعون ايه؟ ذي الاوتاد. الله. وهنا ميام موسى قال عليه فرعون. في قصة يوسف ما جاتش سيرة للفراعنة. وقال الملك، كلمة فرعون ما جاتش، ودي من إعجازات القرآن، لأن في أيام يوسف كان اللي حاكم مصر مين؟ ملوك الرعاة، قبله وبعده كان الفراعنة. ولذلك قال الملك ائتوني به أستخلصه إيه؟ لنفسي. ولما كلمه قال إنك اليوم لدينا إيه؟ مكين إيه؟ والرؤية اللي قالها الإيه؟ رآها الملك، كلها ملك ملك ملك ملك، ما فيش فرعون أبدا. يبقى ده من إعجازات القرآن ولا لا؟ مين اللي قال لمحمد على الحكاية؟
3: ربنا
2: اللي قال. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، استبدت شيعة من شيعه بشيعة أخرى. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا، ساعة ما تشوف أنه عمل شيعة تنفي أن يكون إلها، لأن إله تبقى المألوهين كلهم بالنسبة له واحد، إنما دي بينض جماعة على جماعة، يبقى ما هوش إله، ما هوش إله ده، لأنه كان المفروض فيه إيه؟ يبقى الكل إيه؟ الكل بالنسبة له. ولذلك حتى في النبوات الحق يقول في كتابه العزيز: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ليه؟ لأن ما دام شيع نقول لهم أنتوا كام يا أخوي؟ وهو الدين كام؟ ده الدين أمر واحد، لو كنتم متمسكين بالدين كانت تبقى إيه؟ شعوة. إنما كل واحد عايز سلطة زمنية، كل واحد عايز إيه؟ سلطة زمنية. ساعة ما تلاقي جماعة اختلفوا 20 جماعة وش عارف، قول له بس أنتوا كلكم بس. ليه؟ قال لك لأن الإسلام كما قلنا سابقا كالماء، لا لون له ولا طعم ولا رائحة، والكل محتاج إليه، فحين تلونه بلون يبقى شربات بقى، أنت بتحب المانجا وده بيحب الفراولة وده على كده. ما ينفعش ما دام بقى له ألوان ما فيش كده. ولذلك لما سيدنا قال إن الأمة هتختلف على كذا طائفة، قالوا طب ايه اللي كويس؟ قال ما علي ان كانوا ما انا عليه واصحابي، والباقي يبقى مش بيبقى واحده بس، يبقى بينفي ان تكون ايه؟ شيعة. الجمعيات اللي بيقولوا عليها مثلا نقول طب الحق مع من نتبع مين؟ نفسنا نتبع واحده منكم، نتبع مين؟ ما دام فرقوا دينهم وكانوا شيعا يبقى ايه؟ لست منهم في شيء.
3: ما شاء الله.
2: ان فرعون علا في الارض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منه، اللي هي من بقى اليهود، عشان يخلص منهم مناصرتهم لمين؟ للمستعمر اللي هم ملوك الايه؟ ملوك الرعاة. طيب الاستضعاف تفصيله ايه؟ قال يا سيدي يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. احنا قلنا الافساد تاتي الى صالح بذاته فتفسده، بقى يبقى ان كن يقتل الذكور ويستحي النساء لفساد. ليه؟ قال لك لان معنى ذلك لو استقل يبقى في حاجه اسمها استبقاء الحياه وفي حاجه اسمها استبقاء النوع. لما يعمل العمليه دي يبقى ايه؟ بيعمل في ايه؟ استبقاء النوع. طب وبياخد الاولاد؟ قال لك لانه هذول اللي يجي منهم ايه؟ الشر، انما النساء عايزين يخدمهم ويستذلوهم ولا له الشوكه ولا اي حاجه يخلوهم. ساعه ما قال هنا في الايه يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين، نجد القران شرح الحكايه دي، بس شرحها في 3 ايات، ايه كده وايه كده وايه كده. في البقرة يقول إيه؟ وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. طيب أدي آية الآية الثانية برضو اللي بيقولها ربنا وإذ نجاكم دي تاني وإذ أنجاكم مش كده يا الشيخ؟ في واحدة نجاكم إذا أسند الكلام لله، تاع الأعراف نجاكم مش كده؟ وبعدين وإذ أنجاكم، اذكروا إذ أنجاكم من آل إيه؟ فرعون. برضو يسومونكم سوء العذاب، وبرضو يذبحون إيه؟ ويستحيون نساءكم. الله، ولا يقتلون
3: يقتلون
2: ايه خد بالك ويا بقى خلاص كده. في آية ثانية بس مش على لسان الله، حكاية من الله على لسان موسى، وهي بيقول لهم يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، ليه عملوا فيكم ايه؟ انجاكم مش كده من آل فرعون، يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم. الله، يبقى في نجاكم وفي أنجاكم، ودول من الله. لما تكلم الله على لسان الله قال يذبحون أبناءكم، ما قالش ويسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وفي آية تانية يقتلون إيه أبناءكم ويستحيون نساءكم. طب هنتكلم في ذبح القتل، الواو دي ما جاتش ليه في الكلام من الله؟ ولم تأتي الواو إلا في الحديث الذي قاله موسى، لأن موسى بيعدد عليهم النعم، فلما يعدد النعم يجي بشر يقول له واد أنا مش جبت لك يا واد قلم، وجبت لك كراسة، وجبت لك بدلة، وجبت لك عجله، وجبت لك مش عارف ايه، لما يكون بده يعدد ايه كثره نعم. لكن بقى لما يجيب يكون اللي بيتكلم الاعلى ما يجيبش الحاجات الصغيره، ما يقولش انا جبت لك التفايه. فموسى حين تكلم عايز يضخم نعم ربنا، فجعل يسومونكم سوء العذاب ومعطوف عليها ايه ويذبحون. لكن ربنا اللي بيتكلم فلا يمتن الا بالشيء الاصيل، سيب العذاب دي بلاش، انما المنه ان انا ايه نجيتكم من ان يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم. طب قال ليه يذبح وهنا يقتل؟ قال فآية يذبح، ام قال لك لانه من الجائز ان تكون المساله ازهاق الحياه له وسيلتين، يا ذبح يا خنق حاجه تانية، يبقى جاب ديا وجاب دي، ولازم يكون حصل كده وحصل ايه وحصل كده. يبقى اذا اذا عطف انما كان على لسان مين؟ موسى. وما دام لسان موسى يبقى بده يكتر المساله، قال يسومونكم سوء العذاب وايه كمان ويذبحون. انما ربنا بيمتن، ما يمتنش بالصغيره، قال لك هنمتن بالشيء الايه الكبير. يبقى تذبيح الابناء واستحياء النساء هو نفسه سوم العذاب، سوم الايه يصومونكم. ما هو الصوم؟ يصوم يعني ايه؟ الصوم ان تطلب الماشيه المرعى ولا نودهاش احنا ليها، نسيبها كده في الخلا عماله تلقط رزقها هي. ولذلك يقول لك السائمه، سائمه يعني ايه؟ هي اللي بتقول تروح لايه؟ لرزقها. انما اللي احنا ربطناها وبنجيب لها احنا تبقى مش سائل، مش سائل. يبقى يسومونكم يطلبون لكم سوء العذاب، وما دام بيطلبوا يبقى يتفننوا في سوء العذاب. يبقى كم آية دلوقتي؟ يستضعف طائفة يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، وبعدين قالوا إذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون إيه نساءكم. وموسى يقول أنجاكم، إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا. طب ما دام بعت له رسول عشان يلو سلوكه بقى ويحسن الأمور، مش يجي للمستضعف وياخد بإيده؟ هو يدي المستضعف. لو أن اللي كان عامل قوي على المستضعف ما تأباش وانقاد، كانوا يبقوا كلهم ويا بعض يعيشوا رعية ويا بعض. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
4: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
5: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
6: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو أودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات. مع محفظة عدن كاش المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك، المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد. بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
3: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.
4: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
4: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-404.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: أحياناً أفكر وفكر وفكر إلى متى عزمي بالأشواق جامح.
2: أحياناً أفكر

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80,477.

2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد. بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830001200.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: الآن استراحة الظهيرة

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة.

0: موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزلي والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن تحول ترسل تستقبل تسدد تدفع تشارك تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائماً. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد. بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، التخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
0: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
3: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: مرات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتريه من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025.

حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-79-1333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
6: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66-782-79-331-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
3: تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
4: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
4: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4074.

ما حد من العش يما مشتش غرامك مشتي شنسك.

من راديو عدن الغد نحييكم مستمعينا الأعزاء في موجز الأخبار لهذه الساعة والبداية محليا. شهدت مديرية البريقة في العاصمة عدن يوم أمس افتتاح مستوصف وتدشين المخيم الطبي المجاني الأول لأمراض الضغط والسكري برعاية قيادات السلطة المحلية والقطاع الصحي. منتدى أحوار الثقافي يدشن معرضه التراثي في الذكرى 22 لتأسيسه وسط حضور رسمي ومجتمعي لافت. مناشدة عاجلة لإنقاذ مدرسة فاطمة الزهراء بجعار في أبين من انهيار المبنى المتهالك الذي يهدد حياة 1200 طالبة. عربيا وعالميا، الرئيس اللبناني جوزيف عون يتوجه إلى واشنطن في زيارة هي الأولى لرئيس لبناني منذ 2009. وحذر مدير منظمة الصحة العالمية من تفشي غير مسبوق لفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية. في المقابل أطلقت جامعة إكسفورد أول تجربة بشرية للقاح يستهدف سلالة نادرة من الفيروس. اقتصاديا، تترقب مصر خلال الأسابيع المقبلة موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وأفادت وكالة نوفو سيتي بأن إسبانيا بدأت في استخدام الغاز المخزن لفصل الشتاء بسبب نقص الكهرباء لتشغيل مكيفات الهواء لأول مرة في تاريخ البلاد. رياضيا، هيثم الخليدي يتوج بلقب بطولة مستر هول الثامنة للبلياردو بعدن ويحقق لقبه 33. وإنجلترا تحرز الميدالية البرونزية للمرة الأولى بعد فوز كبير على فرنسا لسداسية مقابل 4 أهداف، فيما الأنظار تتوجه اليوم نحو النهائي الكبير بين إسبانيا والأرجنتين عند تمام الساعة 10 مساء. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. أما بعد أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحمد الله عز وجل الذي يسر هذا اللقاء بكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم في هذا المجلس المبارك، في هذه الحلقات المباركة، ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. كما أسأل الله تعالى أن يجعل جائزتنا بعد تفرقنا أن يقال لنا جميعا قوموا مغفورا لكم، وما ذلك على الله تعالى بعزيز. أيها الأحبة الكرام، كنا في حلقات ماضية تكلمنا بشيء من التفصيل حول بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالصلاة وأهميتها، وكذلك تكلمنا عن الإمامة، تكلمنا أيضا عن صلاة المسافر وما يتعلق به، عن صلاة المريض وتفصيل أحواله، متى يستطيع القيام ومتى لا يستطيع. اليوم إن شاء الله سنتكلم ونحن في نهاية الكلام عن أحكام الصلاة عموما.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: بقي علينا الكلام حول أحكام صلاة الجمعة وأحكام صلاة العيدين، وكذلك إن تيسر أن نتكلم عن صلاة الجنائز، ثم ننتهي إن شاء الله من كتاب الصلاة كاملا كما انتهينا من كتاب الطهارة. صلاة الجمعة سميت جمعة لجمعها الخلق الكثير، ويوم الجمعة هو أفضل أيام الأسبوع كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، قال إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أهبط إلى الأرض، ثم قال صلى الله عليه وسلم وفيه تقوم الساعة إلى آخره، فبين أن أفضل الأيام يوم الجمعة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن لكل أمة من الأمم من المسلمين واليهود والنصارى لهم يوم يعظمونه، فقال صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله إليه والناس لنا فيه تبع. يعني أن المسلمين هم يكونون يوم القيامة يوم الجمعة، واليهود والنصارى يكون لهم السبت والأحد فهم يسبقونهم يوم القيامة. وفي رواية مسلم أيضا قال صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا، فكان اليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء الله تعالى بنا فهدانا ليوم الجمعة، فدل هذا أيضا على أن يوم الجمعة نحن مهديون إليه دون غيرنا من الأمم. يوم الجمعة أيها الإخوة والأخوات شرع للمسلمين الاجتماع فيه، وإذا تأملتم وجدتم أن الصلوات كل نوع من الصلوات يجمع الناس في وقت معين، يعني مثلا الصلوات الخمس تجمع أصحاب الحارة الواحدة أو الشارع الواحد، يوم الجمعة صلاة الجمعة تجمع أصحاب الحي كاملا، في يوم العيد يجتمع الناس، يجتمع المسلمون، يجتمع أهل البلد كلهم، في الحج يجتمع المسلمون كلهم من شتى أقطار الأرض، فلا بد أن يوم الجمعة يكون فيه اجتماع كبير. لذلك تلاحظ مثلا في الصلوات الخمس يجتمع مثلا صفان أو ثلاثة، في يوم الجمعة يمتلئ الجامع بالناس، فينبغي أن يكون أيضا الإمام مناسبا لأجل أن يخطب بهم خطبة ينتفعون بها. يوم الجمعة هو عيد الأسبوع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك نهينا عن صوم يوم الجمعة، وذلك لأنه عيد، وأمر الله عز وجل بالمسلمين بالاجتماع ليوم الجمعة واستماع الخطبة، فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الفرح بيوم الجمعة، التطيب، الاغتسال، جمع الناس في خطبة الجمعة، وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في يوم الجمعة ألف لام تنزيل السجدة في فجر يوم الجمعة، يقرأ ألف لام ميم تنزيل الكتاب سورة السجدة، ويقرأ في الركعة الثانية سورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وذلك لأن هاتين السورتين فيها ذكر ما يكون يوم القيامة من بعث الناس وجمعهم وأحوال الأمم يوم القيامة، وذكر الجنة وذكر النار والترغيب فيما عد الله عز وجل في الآخرة. فلأن يوم الجمعة هو اليوم الذي تقوم فيه الساعة، فإن الله عز وجل قد أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ هاتين السورتين في مثل هذا اليوم. يوم الجمعة أيها الإخوة والأخوات يسن أن تقرأ هاتان السورتان طبعا في فجره، لو لم تقرأ فليس عليه شيء، فهي تبقى أنها سنة وليست واجبة. يسن يوم الجمعة الإكثار من الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام أكثر من الصلاة علي يوم الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي، وفي بعض الروايات قال عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، فصلوات الله وسلامه على نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. من خصائص يوم الجمعة أيضا أن صلاة الجمعة واجبة على كل مستطيع أن يذهب إليها، ما تسقط إلا عن المسافر إذا كان على ظهر سير، إذا كان يعني يشق عليه الحضور إليها تسقط عن المريض. المرأة ليست واجبة عليها، من كان عنده عذر قاهر لا يستطيع أن يحضرها، أما من كان متساهلا في الذهاب إليها فلا شك أنه على خطر عظيم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، يعني عن تركهم الجمعات، أو ليطبعن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وفي الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه. إذن ينبغي أيها الإخوة أن تحرص قدر المستطاع على أنك لا تغيب عن صلاة الجمعة أبدا. وليس المعنى لا تغيب يعني أن تحضر فقط الصلاة، لا، الأصل أن تبكر إليها كما سيأتي بيانه بعد قليل. كذلك من آداب يوم الجمعة أنه يسن للمرء أن يغتسل في يوم الجمعة. والاغتسال في يوم الجمعة اختلف أهل العلم فيه، هل هو واجب أم ليس واجبا؟ وذكروا في ذلك أحاديث، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يعني على كل رجل بالغ يجب عليه أن يغتسل الجمعة. وجاء كذلك في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث حق على كل مسلم: الغسل يوم الجمعة والسواك والطيب. فدل هذا الحديث على أنه ينبغي الحرص على الغسل يوم الجمعة كما يحرص الإنسان عليه بعد جنابته مثلا، يعني أنه واجب. وذكر بعض العلم أنه ليس واجبا، واستدلوا بأحاديث أخرى منها قوله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فلم يقل فالغسل واجب، لا، قال الغسل أفضل، دل على أنه إن اغتسل فهو على خير، إن لم يغتسل فليس عليه شيء. ذكر بعض العلم أن من الناس من يكون واجبا عليه الاغتسال يوم الجمعة، وقالوا: من كان يحتاج إلى الاغتسال حتى لا يؤذي الناس، يعني مثلا من كان راعي غنم، من كان يعمل مثلا في ورشة لإصلاح السيارات، من كان مثلا يعمل في محطة وقود دائما العرق يصب منه، من كان مثلا طبيعة عمله أنه يكون فيه عرق ونحوه، فقد يؤذي المصلين المسلمين. فالأولى
3: حوالتك لأحبائك إلى الأردن أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
6: تجربة بنكية فريدة في هاتفك، حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-3333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: الآن
3: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
5: هو أن لا يأتي يوم الجمعة إلا وهو مغتسل اغتسالا تاما، حتى يعني يتنظف ويكون على خير. أما أن يأتي بلباسه وعرقه ورائحته فلا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام دخل يوما في يوم الجمعة، فكان أصحابه بعضهم قد لبس يعني الفراء، فراء الجلود التي تكون على الغنم ونحوها، من شدة البرد، وكان فيه حر قليلا في المسجد، فكان المسجد تنبعث منه رائحة غير جيدة مع وجود هذه الفراء والعرق. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال ليوم الجمعة. دل هذا على أن من كان يحتاج إلى

الغسل من كان فيه عرق مؤذي أو كان مثلا قد يؤذي الناس بمظهره، هذا يجب عليه أن يغتسل. أما من كان لا، يعني مثلا هو اغتسل أمس ولا يزال نظيفا، فالسنة له أن يغتسل ولا يجب عليه ذلك. كذلك يسن في يوم الجمعة أن يتطيب المرء لها عند ذهابه إليها، وهو أفضل من التطيب في أيام الأسبوع، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث حق على كل مسلم: الغسل يوم الجمعة والسواك والطيب. فالأصل أيضا أن يتطيب الإنسان في يوم الجمعة وأن يتنظف لأجل أن يخرج إلى يوم الجمعة وهو على طيب وعلى خير. كذلك من خصائص يوم الجمعة استحباب التبكير إلى الصلاة في يوم الجمعة، استحباب أن يبكر إلى الصلاة. الصحابة كانوا يبكرون جدا إلى الصلاة يوم الجمعة، يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قد قال لأصحابه: من جاء في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه، يعني كأنما أهدى لله عز وجل، ذبحها ووزع لحمها، يعني تصدق ببدنه. قال: ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قدم بقرة. قال: ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قدم شاة أو قال كبشا أقرا. قال: ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قدم دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قدم بيضة. أنت الآن لو أولادك يقولون: يا أبانا نريد عشاء، تحضر لهم بيضة؟ لا، ضحكوا عليك، قالوا بيضة، فكيف أنت تصدق ببيضة يوم الجمعة؟ الأصل أن تتقدم ولو قليلا، يعني بدل إذا كان الإمام يبدأ الخطبة الساعة الثانية عشر، يا أخي تعالي للمسجد الساعة العاشرة تازعة والنصف، يعني قبل الصلاة بساعتين، ما الذي يضرك؟ اقرأ جزئين ثلاثة أجزاء، ادعو الله عز وجل، على الأقل تكون تقدم ولو شات. لذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخرجون إلى الجمعة بأيديهم السرج، بأيديهم السرج، عجيب، بأيديهم السرج. نعم، تدري لماذا؟ لأنهم يا جماعة كانوا يخرجون إلى الجمعة في الظلام، يعني يخرج أحدهم ويصلي الفجر مع الجماعة بغلس مبكرا، ثم يرجع إلى بيته يأكل لقمتين ثم يخرج بيصلي الجمعة. طيب، ظلمة، لا يزال الجو مظلما، يخرج بالسراج لصلاة الجمعة، يعني يخرجون يا جماعة إلى الجمعة قبل أن تطلع الشمس، قبل أن تطلع الشمس وهم خارجون إلى صلاة الجمعة. الآن بعض الناس لو يأتي إلى المسجد ليصلي الجمعة، مثلا الإمام يخطب الساعة الثانية عشر، لو يأتي بعض الناس إلى المسجد الساعة التاسعة لوجد الباب مقفلا والمكيفات لم تشغل وحارس المسجد مثلا لم يفتحه بعد، ويستغرب الناس: هذا ما الذي جاء به الساعة التاسعة؟ يا أخي الصحابة كانوا يأتون قبل طلوع الشمس إلى صلاة الجمعة، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري قال: إن لله ملائكة في يوم الجمعة يجلسون على الأبواب يكتبون الأول فالأول، فلان جاء أول ثم فلان ثم فلان. قال صلى الله عليه وسلم: فإذا رقى الإمام المنبر طووا صحفهم وجلسوا يستمعون للذكر. يعني الذي يحضر إلى الجمعة بعدما يرقى الإمام المنبر، بعدما يقول الإمام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويجلس، رقى المنبر، خلاص الملائكة طووا صحفهم وجلسوا ينتظرون يستمعون للذكر، وهم الملائكة بيجلسون لهالكسالة يكتبون أسماءهم وهالناس المفرطين، لا، الملائكة تكتب الرجال الذي يأتون في البداية، أما الكسول واللي يحب النوم واللي ما يريد يفوت المسلسل في صباح الجمعة واللي كان يحضر تمثيلية واللي كان يقلب له جريدة واللي كان ينتظر البيض تصلح زوجته والشاي يكمل والحليب ويفطر ويملأ بطنه ثم يأتي الجمعة ويقول: يا ملائكة سجلوني بعد. يا أخي إذا كنت رجلا فعلا فأبكر لصلاة الجمعة وسابق. الله يقول: فاستبقوا الخيرات، ويقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. والله يا جماعة لو كان الواحد، لو كان هناك إعلان عن فيلم سينمائي ولا عن مباراة وخشيت أن التذاكر تنتهي، قال لك: ترى السينما ما تأخذ إلا 300 شخص، التذاكر بتنتهي، إذا الفيلم يبدأ الساعة 10 بالليل يمكن من الساعة 6 تجد بعض الناس، اذهب الآن إلى بعض، مر ببعض الملاعب الكرة، إذا كانت المباراة تبدأ الساعة التاسعة ليلا تجد من الساعة السادسة ومن الساعة الخامسة الناس جالسين في المدرجات، أليس هذا واقعا؟ ينتظرون متى تبدأ المباراة، يخشى أن لا يجد مكانا، وجاء معه بالشاي وجاء معه بالعصيرات والبسكوت لأجل يتمتع وينتظر. وإذا قلنا: يا جماعة صلوا الجمعة تعالوا مبكرين، قالوا: إيش يا أخي، ما يبدأ الخطبة إلا الساعة 12، نأتي من الساعة 11، إيش نعمل في المسجد؟ وانت ايش مجلسك في الملعب لمده 4 ساعات؟ ايش مجلسك في عند شباك السينما لمده ساعه تنتظر ان يصل دورك؟ ايش مجلسك لما يكون معك شيك تريد ان تصرفه وتذهب الى البنك تنتظر لك نصف ساعه وساعه قبل ان يفتح البنك ابوابه لاجل انك تكون اول واحد؟ لما يكون عندك موعد مع طبيب او تريد ان تحجز موعدا تجد انك تذهب قبل لا يفتح عيادته لاجل ذلك؟ لكن يا احبابي اذا جينا عند الناس وقلنا لهم
بكر لصلاة الجمعة، قالوا ها والله تعب، والله إن شاء الله أنظر في الموضوع. فالأصل يا إخواني أن يبكر المرء لصلاة الجمعة، وأن لا يكون كما قال الله عن المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، لا، أن يكون إذا قاموا إلى الصلاة قاموا نشيطين. هذا فيما يتعلق بالتبكير إلى صلاة الجمعة. والأصل أن الإنسان يعود نفسه عليها أيضا، الأصل أن الإنسان يعود نفسه عليها. ما يعني يا جماعة لما نقول بكر أن الإنسان يقول يا أخي أنا بكرت لنصف ساعة خلاص؟ لا، عود نفسك أنك أول مرة تبكر ساعة، اللي بعدها تبكر مثلا ساعة وربع، اللي بعدها ساعة ونصف، حتى تصبح ممن يبكر قبل الجمعة بساعتين ثلاث. يا أخي اجعل اسمك يكتب في صحف الملائكة أول شيء، لماذا لا تسابق الناس إلى ذلك؟ كذلك من سنن يوم الجمعة الاشتغال بالصلاة النافلة. يسن إذا بكر إلى صلاة الجمعة أن يشتغل بصلاة النافلة، ما يشتغل والله يرد على الجوال أو يكتب رسائل أو يسولف مع الذي بجانبه، أو مثلا بعض يأتي الجمعة ويمد رجليه ويستند ويأخذ له نومة ساعة إلى أن يأتي الإمام. لا، تريد تنام، نام على سريرك، لا تنام في المسجد. إنما إذا جئت الجمعة الأصل الاشتغال بالذكر. الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا جاءوا إلى صلاة الجمعة اشتغلوا بقراءة القرآن وكثرة الصلاة. كم منهم من يصلي 10 ركعات، منهم من يصلي 16 ركعة، منهم من يصلي 17 ركعة، فكانوا يكثرون من الصلاة. كذلك، وسيأتي إن شاء الله توضيحه بعد قليل بالأدلة. كذلك من سنن يوم الجمعة وجوب الإنصات إلى الإمام، وجوب الإنصات إلى الإمام. فإذا أنصت إلى الخطبة صرت قد صليت جمعة. أما الذي لا ينصت فلم يصلي جمعة. جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر بالإنصات يوم الجمعة، وقال من مس الحصى فقد لغى. هم كانوا في السابق المساجد عندهم حصى، فكان بعضهم هو يستمع الخطيب هكذا يلمس الحصى، قال اللي يمس الحصى لغى. طيب يا رسول الله كيف أجلس؟ أجلس هكذا استمع للخطيب، خليك مؤدب واستمع إلى الخطيب. كذلك قال من قال لصاحبه يوم الجمعة أنصت فقد ألغى على نفسه. يعني لو أنت مثلا تستمع إلى الخطيب ثم الذي بجانبك تكلم مثلا أو قال لولده أص يا ولد تعال اذهب، أو مثلا رد على جوال فقلت له أص أص اسكت اسكت استمع الإمام، من قال أنصت فقد ألغى على نفسه، ومن ألغى فلا جمعة له. فالأصل أيضا أنك تمسك لسانك حتى عن الإلغاء، ألا تتكلم حتى مع الذي بجانبك. كذلك يا جماعة بعض الناس حقيقة ما تدري هو جاي يحضر جمعة ولا داخل إلى مباراة ولا داخل يعني مقهى. يعني أنا خطيب جمعة وأرى نماذج عجيبة، يعني أحيانا تخطب الجمعة فتجد اثنين مثلا تسندوا على الجدار الذي وراء، جاء اثنان كسولان وجاءوا وأن تخطب الجمعة، فجاء هذا وتسند على الجدار والثاني تسند بجانبه ثم وضعوا رؤوسهم على بعض وبدوا يتحدثون وكأنهما زوجان في فراش واحد. يعني ما حلت الأحاديث والسواليف إلا لما بدأ الإمام يخطب. وكذلك لا ينبغي أن يلغي الواحد على نفسه، يعني حتى مثلا الذي يأتي والإمام يخطب لا يسلم، ما يجوز أن يقول السلام عليكم مسيكم بالخير، لا ما يجوز. الأصل تعال وصل، ليش تأتي متأخرا؟ تريد تسلم على الناس تعال مبكر. كذلك إذا عطس لا يحمد الله بصوت عالي، ما يعطس ثم والإمام يخطب أيها المسلمون صاحبنا يعطس الحمد لله يرحمك الله يرحمك الله يرحمك الله، هذا أيضا لا يليق أن يكون في خطبة الجمعة. إذن أيها الإخوة ينبغي أن تعظم المسألة فعلا، يعني أن إنسان فعلا يعظم مسألة صلاة الجمعة ويعلم أن هذا يوم عظيم يختلف عن غيره من الأيام. فلا أصل أن ينصت إلى الإمام، أن يذهب متطيبا، أن يلبس من أحسن ثيابه. النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره يوم عيد، وكان صلى الله عليه وسلم له حلة يلبسها في كل جمعة، بس يعني ثياب مخصصة ليوم الجمعة، كل ما يوم الجمعة لبس الثياب الجميلة ورقى صلى الله عليه وسلم على المنبر تزينا ليوم عيد ليوم الجمعة. فلا ينبغي أيضا أن تنصت أحدا، حتى لو واحد من أولادك أدبه قبل أن تدخل المسجد، أما بعد ما تدخل يا ولد تعال، يا ولد اجلس، يا ولد لا تضيع، يا ولد لا تفعل كذا، لا ينبغي. كذلك الرد على الجوال، يا أخواني أحيانا وأنت في خطبة الجمعة تخطب الخطيب متحمس، فإذا من الناس من يأخذ نعم قد لا يرد على الجوال، لن يقول نعم ماذا تريدون، لا لن يرد، لكن سيقفل الجوال، يعني يقفل الخط ثم يبدأ يكتب لهم رسالة، أنا مشغول أنا أحضر خطبة الجمعة أرسل ما تريد في رسالة، ويرسل له ذاك رسالة ترى الغداء عندنا اليوم إن شاء الله بعد صلاة الجمعة، فيرسل لا والله أنا مشغول ومعزوم عند فلان، والإمام يخطب
هذا موجود ترى، أنا ما أخترع، هذا موجود. يعني أحيانا أصير أخطب الجمعة وأرى واحد بجواله يفعل هكذا، بالله ماذا يعني، إما أنه يلعب بالألعاب الموجودة في الجوال أو أنه يكتب رسائل. فأحيانا إحراج أن تبدأ تقول يا أخي اتق الله أدخل جوالك يا، ثم تشغل بقية المصلين. الأصل يا إخواني أن من مس الحصى فقد لغى، وأن من قال لصاحبه أنصت فقد ألغى على نفسه، والأصل أن لا يفعل مثل ذلك أبدا. بقي معي بعض الآداب والخصائص الواردة عن يوم الجمعة، لكن يرى أن وقت الحلقة قد انتهى عنها، فلعلنا إن شاء الله نكملها في حلقة القادمة. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، ونجعلني وياكم مباركين أينما كنا. واسمحوا لي، بعض الناس يقول يا أخي العريفي إذا طلع عندنا في التلفزيون بدأ يهاوشنا ويتكلم علينا، أنا والله لم أقصد هذا، إنما المقصود يعني أن ننبه إلى هذه الأمور. وأنت لو أنك خطيب مكاني وتخطب ومتحمس وجالس لك يومين تحضر فيها الخطبة وتطبعها بالكمبيوتر وتجمع حقائق من الإنترنت، ثم تأتي وتجد واحد بجواله والثاني يسولف مع الذي بجانبه، يا أخي لن تتحمل مثل هذا. فاسمحوا لي إن كنت أنا يعني قد شددت عليكم، فما أريد إلا الخير، وإن شاء الله تعالى نلقاكم في الحلقة القادمة. ما تقولون لا هذا سيزيد الكيلة علينا في الحلقة القادمة، نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة ونخفف عليكم إن شاء الله. وفق الله الجميع لكل خير، وصلى الله على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: الله الله الله الله
1: حلوين
2: حلوين. عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 8 9 9 9 5 9

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه محليا. طلب مجلس الجامعة في عدن بقيادة مجلس القيادة الرئاسي بوقف أي استحداثات في أراضي الحرم الجامعي حفاظا على مشاريع الجامعة الاستراتيجية وفي مقدمتها المستشفى الجامعي. كما ناقش محافظ شبوة مشاريع صيانة وتأهيل الطرق بالمحافظة مؤكدا أهمية تطوير البنية التحتية وتحسين السلامة المرورية. عربيا وعالميا، أعلنت الكويت تعرض إحدى محطات الكهرباء لهجوم جديد تسبب بحريق في بعض وحدات التوليد مع استمرار أعمال الطوارئ لإعادة الخدمة. ودعا مؤتمر دولي في العاصمة التركية أنقرة إلى إنشاء تحالف استراتيجي بين تركيا وروسيا والصين وإيران لتعزيز الأمن الدولي. اقتصادياً، ارتفعت صادرات النفط الخام من دول الخليج بنسبة 16% خلال النصف الأول من يوليو لتصل إلى نحو 12 مليون برميل يومياً رغم تباطؤ حركة الملاحة في مضيق هرمز. وسجلت صادرات الأدوية الروسية إلى كوريا الجنوبية ارتفاعاً ملحوظاً لتتجاوز 700 ألف دولار خلال شهر يونيو الماضي. رياضيا، كرم محافظ شبوة فريق شباب مرخى بعد تأهله إلى دور 16 من بطولة كأس الجمهورية لكرة القدم. ويلتقي منتخب إسبانيا والأرجنتين اليوم في نهائي كأس العالم ل 2026 لحسم لقب البطولة. إلى هنا وانتهى موجز الأخبار. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني عدن الغد. تقبلوا تحياتي، هذا أنا دين المدني، دمتم في أمان الله.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب.
2: الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

بك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء. الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عادني الغد. 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-333. جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات، الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 7830012000.
0: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
3: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-404.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: خل ليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899 959.

0: أي مرجع.
1: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80,407.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-333 جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. تعلن مؤسسة الغانم لتنظيم المعارض والمؤتمرات عن فتح باب الحجز في معرض عدن الثالث للطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والإلكترونيات الذي سيقام في الصالة المغلقة بملعب 22 مايو. الراعي الرسمي شركة المقبل للطاقة المتجددة المحدودة. للحجز والاستفسار يرجى التواصل على الرقم 783001200.
0: عبر أثير إذاعتنا خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-404-74.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الصيفي الثالث من العام الجامعي 2025 و2026 في عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالمياً في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية، التمويل والمصارف الإسلامية. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبه. تعلم أينما كنت. للتسجيل والاستفسار 02-25-29-66 782-791-333. جامعة القرآن الكريم والعلم.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: الآن
3: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: كنتش.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

انت باغية واحد يكون دمه بارد سكتي مجامع تغلطي ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهطر يكون راجل لورا لا بزاف على درويش.

0: عدن الغد، صوت كل الناس.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: يا حبيبك.
1: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: حلقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
1: أعزائنا مستمعي راديو عدن الغد الكرام في كل مكان، انتهى بثنا لهذا اليوم، تصبحون على خير.